105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

البدر ويا الشموس في حسن

0: يحبونه
1: يا حلاوة
0: في ويانا
1: يا حلاوة
0: أو يشتوي علينا
1: يا

العمر والف طل والف راح وضاع العمر هجران وغياب علي علي علي ماما ماما

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

الفم على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.

القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا

أم يقولون افتروه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد

فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

أنبئكم بما جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها

شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق

ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

تجهلوا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم

لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله.

وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم

ما يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين

داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم

أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم

فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا

سأرهقه صعودا.

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

جعلناها عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول

مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.

يتقدم أو يتأخر.

ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو ندرا. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم

فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء

في ثلاث شعب ظليل ولا يغني من اللهب.

كأنه جمالات صفر ويل يومئذ

ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين.

0: فواكه وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله مولانا العظيم.
1: عيش

انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعليا يا اخويا يا حبيبي.

ابعد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي وانت ابعد عني.

حد سألني أو حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني. يمكن ندريها عن أمي وأبويا وأسيب الدنيا وأقول لأخويا يا حبيبي.

ناديتك فتح لي قلبك وفتح لي بيتك عمري ما قصدتك إلا ولقيتك فتحامة في عزك واتفاها بصيتك روحي لي ريح قلبك وزيتك فتحامة في عزك واتفاها بصيتك روحي لي ريح قلبك وزيتك تداوي أمي وأخواتي وأبويا

برجع من بعد طول الياس تولي وترجع وبعد جفاك ترفع علينا الغنجة ويظل لك نوار هو نواري وتعود يا قلبي ليالي البهجة وتعود

انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك. انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك وتروى الدنيا من جديد لحالك. وفي وسطنا من جز الخيط اشعارك وفي جنتك كل فيحة وبستانك.

صبر يمكن هاري وقال

0: يا قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحسر يا قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحسر يدور الفلك وخليك سر يجبر وما يفوحش بلا حر جود بماري يا نفس ازهى في اسمك ونور واطفي النار وقولها من وري لو كان مش الصبر
1: يكفي ناري لو كان مش الصبر يكفي ناري لو كان مش الصبر يكفي ناري راهي الدنيا لا باب شراري لو كان مش الصبر
2: انا ثاني عيش اسمي

عطفت بعد 3 سنين تسلم لعينيها، عطفت بعد 3 سنين تسلم لعينيها، ليلة في حومتنا سهرة في حفلتنا، الليلة ليلة في حومتنا سهرة في حفلتنا، لكن انا وانا وانا وانا حالف ما نقولش عليها عليها.

عرفني كل انا نبواها تهواني هي وتعرفني كل انا نبواها قل لي يا محبوب ما عاد المكتوب قل لي يا محبوب ما كتبش المكتوب قل لي يا محبوب ما زال المكتوب عطفي بعد ثلاثة سنين تسلم عينيها عطفي بعد ثلاثة سنين تسلم عينيها ليلة في حومتنا صار في حفلتنا الليلة ليلة في حومتنا صار في حفلتنا لكن أنا وأنا وأنا ولا حالف ما نقول

داوي القضاء من عينك عينك تساونك هلا قلبي ولي بدي يمينك بدي يمينك بدي يمينك بدي يمينك او نذوق الجنة والجنة وذوق الجنة والجنة على خاطر على خاطر خضره

يا فاطمة.

يكون في

اف ام اتناوش اتناوش.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفبري تفبري
0: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر.

0: ثمانية متعصبة هلا من فوق.
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
3: فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباحكم الله بالخير والسعادة، ونسأل الله أن يعطيكم فيرضيكم ويرزقكم فيكفيكم. صباحكم فل ونهاركم فرحة، ربي يجعلنا في كل خطوة توفيق وبركة. صباح الخير للناس المزينة. الصباح رسالة، كل كلمة فيها أمل وكل جملة تكون فيها تفاؤل بنهار جديد، نهار مزين، صباح نبدلوا فيه المود ونزرعوا فيه الفرحة في القلوب. صباح الخير، صباح الفرحة، صباح البهجة، صباح السعادة للسادة المستمعين. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 الموافق ل 25 ربيع الثاني 1448 هجري. صباحات متجددة ولقاءات متجددة، وأكيد الجمعة مع السادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا تحلو، وديما نستنوا فيها وننتظروا فيها كل صباح من 8 إلى 11 نتلموا على 105.5 أما فم بلوس باش تكون جمعتنا أكيد، و تواصلنا قوي على مواقع التواصل وصفحتنا الرسمية في الفيسبوك MFM بلس. صباحكم إن شاء الله يكون خفيف كي نسمع، وإن شاء الله يا ربي ربي يعطيكم كان الخير، وربي يجيب لكم كان الخير، وربي يودكم زيدا إلا بالخير، وإن شاء الله بيبان الخير الكل تتحل اليوم أصبح. أكيد جمرة من أمام الميكرو كما متعودين في متنا النوز وبدل المود، أكيد نقوم ونسل كل ونبدل المود مع بعضنا، نحطو 105.5 نسمع أحلى الأغاني، وأكيد زدنا ترشفوا مع بعضنا قهوة مميزة، قهوة مزيانة. اليوم قهوتي مع معسسي من وراء الكونسولات وفي الإخراج كذلك صباح الأنوار يا سي معز.
1: صباح النور.
0: صح القهوة لبنينة، هو من عادتي راهو ما نخليش قهوتي باينة، أما اليوم هاكا قهوتي مع معز. صباح الأنوار، صباح الخير، صباح الدلال، وعمك معز صحة وفرحة كعيبت الكواسة. صباح الخير للناس الحلوة، الناس اللي تستنى فينا كل صباح، وأكيد كل صباح عنا مواضيع جديدة ومواضيع متجددة. باش نبدأ بالملتقى الوطني للأعلام والاتصال الثقافي الخاص، وتكون معنا حاضرة عبر الهاتف رئيس مصلحة الإدارة العامة للعمل الثقافي مدام نجلة الويد، وتكون معنا وأكثر تفاصيل على الملتقى اللي باش يكون اليوم. كذلك نحبوا زيدا نفرحوا ونحبوا التتويجات اللي كانت في المهرجان، مهرجان اني نقول هذايا ما كانش مهرجان عادي، كان مهرجان الحقيقة مهم برشا بالنسبة لينا، اللي كان بدور ثقافة ودور الشباب والجامعات، اكيد المؤسسة الجامعية، نادي المسرح للأطفال بالمركب الثقافي بالمهدية، كان توج بمسرحية جزيرة الأماني إخراج حسام صفر، وكذلك ميديا أو ما تبقى منها يكون حاضر معنا. كذلك حمادي البيجي صاحب أفضل جائزة للتأطير، وكذلك نص مسرحي باش يكون حاضر معنا، كذلك مع حسام صفر المخرج المتألق أكيد اللي توج في المهرجان هذايا، وأكيد زوز مشاركات كانت بدار الثقافة الإكسيسبا ومسرحية النداء الأخير اللي ترشح بها للإقليمي أحمد قعود، زادا باش يكون حاضر معنا باش يجينا خصيصا من الجم لهنا، وأكيد مسرحية النداء الأخير خير توجت من خلال مشاركته بدار الثقافة الجم. كذلك حق الرد مكفول أكيد في لما فهم، كان تذكروا نهار الجمعة تعدى معانا رئيس المجلس المحلي سابقا بقصور السيف والنائب المجلس المحلي عن عمادة أولاد صالح بدر الدين بوبكر، وفي إطار حق الرد يكون حاضر معانا سي سمير المانع ونحكي أكثر تفاصيل. أكيد اليوم كل إنسان ينجم يوصل صوته، وكل إنسان ذي نجم يرد بشنو صحيح وشنو غلط، لذلك المجال مفتوح ومرحبا بهم أكيد لهنا في MFM واستوديوات MFM. معز عنا شوية تفاعلات، وأكيد أنت محضرنا غنية ونتندون أنت تفاجئنا بالغنية، خاطر ديما مفاجأة معز، ديما مفاجأة حلوة الحقيقة. صح قيمتك بنينا الكرواسان اليوم معز، بنينا صحة صحة صحة اليوم صندويتش بشامية زيدة، وشكون كيفك بي ما تقولنيش النوع معناها متاع الشامي من بعد، قولوا لي عيني في الأوف باهي، وخد تحسك فرحان برشا اليوم. منعم عجيج من القابس الحامة، نهاركم زين وسرور وبركات، شكرا سي منعم. نجات الماجري نيجيا المجري. صباح الأنوار يا نيجيا، صباح الخير والورد والفل، شكرا ليك يا نيجيا، ميرسي بوكو على الصبحية المزينة. محمد المستيري صباح الخير، صباح السعادة، صباح التوفيق من الله، ويقول ربي نور ربي يعينكم ويوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم، أحلى ناس وأحلى إذاعة وأحلى أخوات، ونهاركم أسعد الأيام. شكرا جزيلا سي محمد، ميرسي بوكو. إطلالة مميزة لكم الناس الكل، وكلام مميز أكيد. منى بن سالم صباح الأنوار يا منى، شنحوالك وشنحوال حلمة وشنحوال الفريق وشنحوال الخدمة، وإن شاء الله ديما متألقين. صباح الخيرات والبركات والمسرات جمهور الغالية، شكرا لك منى، وإن شاء الله ديما بالتألق. عادل سليمي صباح السعادة والفرحة، صباح الصحة والعافية، صباح الحب، واعتنوا بأنفسكم وقولوا أحبك لكل اللي تحبوهم، لا يوجد حياة أخرى لفعل ذلك صحيح. ما تفلتوش حتى لحظة باش تقولوا للإنسان اللي يستحق أكيد كلمة نحبك، أو كلمة الحب اللي تجمع واللي تبدأ من العائلة، هي ثقافة راهي من العائلة، هي ثقافة بصراحة موجودة في العائلات الكل نورمالمون، والكلمة هذه راهي ما تحشمش أكيد بكل حب واعتزاز للي تحبوهم الكل. كلمة راني نحبك وراك تعز عليا أكيد تزيد ما تنقصش من الإنسان. أمل بنور صباح النور، ومبروك لحسام محمدي، ألف مبروك مدام أمال اللي باش تنورنا إن شاء الله غدا، وانتوما زيدا ألف مبروك لوحدة تنشيط الأحياء، بالحق عمل مميز، عمل ياسر حلو بالحق، عمل ألف مبروك زاد الترشح، وإن شاء الله غدوة نحكيو عليه أكثر تفاصيل. أكيد فما برشة تتويجات، فما برشة يعني أشخاص اللي قاعدة تخدم وتتعب، والتتويج هذايا هو تتويج لمجهود قعدوا برشة الحقيقة يخدموا عليه، وقعدوا برشة باش يعطيونا إبداع مميز، حتى اللي خذا شهادة مشاركة، حتى اللي توج في أفضل تأطير، أفضل نص مسرحية، كل ما يخص يعني المهرجان هذايا المميز المزيان، أكيد يعطيكم ألف صحة للمشاركة للتعب، أكيد فمش حاجة تتعدى إنا بيخسو، وألف مبروك للتتويجات اللي باش تتعدى إن شاء الله للإقليمي، وفي انتظار الإقليمي اللي باش يصير في القيروان إن شاء الله، ونفرحوا بيهم. أكا معز شدد الحساب، قلنا 25 أكتوبر إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق لهم. مؤسسي أكيد بالنسبة لنا صبحيتنا بديت، والفواصل الموسيقية أكيد باش تبدأ، باش نبدأ أول فاصل موسيقي من اختيارات مؤسسي، بعد قولوا لي عجبكم ولا ما عجبكمش.

رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم 8:24 دقيقة. شكر العروسة مازال كيتعدى هي مثل نقولوه راهو بالنسبة لينا معناها يا حسرة. معز ماني سألتكم قلت لكم ما خليني نحكي مع سادة المستمعين قلت لكم أعطيونا نوت على الغنيات قال لي ريت اختياراتي وحدها فما أغنية الحمادية لأحمد سعد تبدأ باختياراتي كمل تراه الجزء الثاني شوفوا مع بعضنا أحوال الطقس. طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر وبالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد ثم تشمل المناطق الشرقية. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. وبالنسبة لدرجات الحرارة تعود لارتفاع طفيف وتتراوح الدرجات بين 29 و 34 درجة وفي حدود 27 درجة تكون بالمرتفعات الغربية. أوقات صلاة لليوم الصبح كان 4:52 دقيقة ظهر نص نهار 15 دقيقة العصر 3:25 دقيقة المغرب 5:58 دقيقة أما بالنسبة للعشاء سيكون 7:22 دقيقة. شروق الشمس 6:18 دقيقة أما بالنسبة للغروب سيكون 5:56 دقيقة. معز قال لك فما شوية ريح 70 كيلومتر بالساعة رد بالك تحل الشباك نسمع مع بعضنا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM
2: MFM. Hey, j'espère.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Fama حاجات كي تتقص عليك نورمال.
2: أما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري. تفيبري. حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. تسمع الموجه.

رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، أبراجنا وحظوظنا توتسويت. بالنسبة للحمل مهام جديدة بالنسبة ليك تتطلب الانضباط يا حمل. كي نقول انضباط نقول تركيز، إذا كذلك على خاطر باش يحدد نجاحك. إذو ما زوز عوامل اللي باش يحدوا نجاحك في المهام الجديدة، مسؤوليات جديدة. وأكيد اليوم الرؤساء قاعدين يشوفوا فيك وقاعدين يتواصلوا أكيد معاك إيجابا، لكن الانضباط والتركيز خاصة في العمل مهمين برشا. الثور قرارات لازم تكون هادئ برشا باش تدرسها، لأنه الحقيقة التغييرات الإيجابية والمستوى اللي انت توا ماشي له ماشي ويزيد المستوى. دونك بالنسبة ليك الفترة هذه فترة مميزة، ليك كل قرار في بلاسته وكل كلمة في بلاستها وكل خطوة كذلك لازم تكون مدروسة. الجوزاء تغيير في نظرتك للمستقبل. الحقيقة النظرة هذه تبدل لك شوية القراءات اللي قاعدة تطرأ، قراءات جديدة لمستقبلك الجديد. الجوزاء كل ما يطمح الحاجة يوصل لها، وكل ما يحس روحه وصل يطمح المخير، وهذا اللي يميزك الحقيقة الفترة هذه يا جوزاء. السرطان تغييرات كثيرة لكن لازم التركيز للوصول إلى الاستقرار يا سرطان. عزز ثقتك بروحك، هنا الحقيقة مفتاحك للنجاح والمفتاح لكل الحلول المستعصية، الثقة بالنفس. الأسد الاستمرار بنفس النسق المطلوب، خاصة إذا عكستك الأمور، لأنه ساعات تطرأ اللي الأمور ما تمشيش كما احنا نخطو كما احنا نحبو. أكيد لكل ثنية عندها صعوبتها والكل ثنية لازم يصير العرقلة، لكن الخبرة يا أسد هي اللي تخرجك من وسط هذا الكل. العذراء وضع خطة واقعية. ساعات رانا نحلمو برشا حاجات ونحبو نحقو يا عذراء برشا حاجات، لكن كي يبدا بالنسبة لينا الخطة واضحة والخطة واقعية والخطة ملموسة، اكيد نجمو نوصلو لنتائج جد مبهرة. الميزان أكثر من خيار وأكثر من اختيار بالنسبة ليك، بما أنه الخيارات متعددة أكيد باش يكون الاختيار لازم يكون مدروس. تحتاج إلى التفكير السليم. علاش نقول لك تفكير سليم؟ ما تخليش حتى إنسان يونولك، ما تخليش حتى إنسان يبدلك فكرك، ما تخليش حتى إنسان يأثر عليك يا ميزان، لأنه التدخلات هذه تنجم تزيدك الحقيقة توتر وتزيدك غموض. العقرب باش تكتشف حاجات كانت غايبة عليك يا عقرب، رد بالك، لا تتعجل في إصدار الأحكام. ساعات نراو حاجة وساعات نفهموا حاجة، وساعات كي نفهموا الحقيقة نحسوا اللي احنا كنا غالطين. رد بالك برشا يا عقرب. القوس اختار من الأمور ما يناسبك يا قوس، يناسب ظروفك، يناسب ميولاتك، الأفكار برشا، لكن التنفيذ لهنا لازم يكون على حسب قدراتك وحسب مهاراتك. الجدي غلق الملفات القديمة يخليك مقبل على الحياة بصفة إيجابية يا جدي. كي نقولوا احنا ملفات قديمة أكيد فما رؤية جديدة، لذا نجم نقول لك حظ سعيد لك. ما تنساش تخصص وقت روحك يا جدي. كي نقول دلو نقول فرص مميزة، نقول فرص حلوة برشا جايتك يا دلو. لازمك تكون مواكب كل شيء، ولازمك الحقيقة تكون زادة دارس لكل حاجة. انت بالنسبة للأيامات هذوما ديما الفرص هكا تخرجتك من الحيط، اما فرص مميزة حتى السلبي تردو انت ايجابي. نقول حوت نقول الحقيقة البدايات لازم تكون عندها قيمة يا حوت. صحيح الحقيقة البدايات مهمة، لكن البدايات هذه تخليك تمشي واحدة واحدة، ما تعبش روحك في التفكير برشا وما تعبش روحك في الخدمة برشا، خاطر البدايات زادة لازمها تأني ولازمها تفكير ولازمها برشا حاجات باش تكون النهايات جميلة. مو
ونعم عجابي صحب صباح علينا ويقول لنا صباح الورد صباح المسك والعنبر كذلك من سميرة غنية وصباح الفل والياسمين لأحلى لأحلى مستمعين وأحلى منشطين إن شاء الله. شكرا ليك ميرسي بوكو. شكرا مخرج يا معز ليك منشط هاي نبدلوا الأدوان وليني مخرج أنت منشط. قال لا ما تيش بلاستي حدا ما تيش بلاستي. صباحكم إن شاء الله زين وإن شاء الله يا ربي بالطاقة المزيانة مواصلين معاكم ما تبعدوش.

0: على الام اف ام.
1: وصلنا معكم اعزائي المستمعين، واليوم نسلط الضوء على الملتقى الوطني للاعلام والاتصال الثقافي اللي ان شاء الله باش يكون ابتداء من اليوم. اكثر تفاصيل مع نجلة الويد رئيسة مصلحة بالادارة العامة للعمل الثقافي. الو صباح الانوار مدام نجلة.
2: صباح النور مدام نبرة،
1: شحوالك؟ لبس عليك صباح الانوار، نورتنا. منورين مونستير الجميلة دائما بالتظاهرات والملتقيات الحقيقة المهمة. واليوم نحكي على ملتقى وطني للإعلام والاتصال الثقافي الخاص، كنعرفوا أكثر تفاصيل عليه مدام نجلة.
2: بالضبط، هو الملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي الموجه لأعوان وإدارات دور الثقافة والمراكز الثقافية والمنتوبيات الجهوية. هو ما هوش يكون ملتقى عادي، هو ستندي فيه الحقيقة باش يكون فيه هاكاتون وين اللي متواجدين معانا باش ينجلوا فيديوهات تمثل جهتهم، تمثل التغيير اللي يحبوا يعملوا في الجهة نتاعهم.
1: دونك
2: باش ننتقلوا من ثقافة انه علاش نعملوا في النشاط، شنو هو النشاط، علاش نعملوا في النشاط، دونك شنو التغيير اللي باش يحصل بعد النشاط هذايا، شنو الامباكت اللي باش يخليوه.
1: برافو. يعني اليوم خلينا نعرفوا الملتقى هذايا دونك يهم المراكبات الثقافية، دور الثقافة، ومنظمته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستيرة.
2: بالضبط، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي.
1: إن شاء الله. شعرنا في البرنامج مدام نجلة؟
2: البرنامج شارجي.
1: اي ما شاء الله، اعطينا حتى فكرة صغيرة.
2: علاش قلت لك على هو دي سي؟ خاطر المنافسين نتاعنا باش يكونوا بالحق في هاكاتون كامل، معناها باش يكون دورة تكوينية مع الإعلامي شاكر بصباح ومع الإدارة العامة للعمل الثقافي في التخطيط البيداغوجيك نتاع العمل الاتصالي والاستراتيجية الثقافية نتاع وزارة الشؤون الثقافية. وبعد العشيات وفي الليل عندهم برشا خدمة براتيك، معناها
1: برشا خدمة براتيك. هذه الخدمة براتيك الحقيقة. كيما
2: البراتيك هو كيما باش ياخذوا دي تكنيك نتاع الاي اي ذاك الاصطناعي ويوصفوهم في حاجات إيجابية، معناها في ترجمة الفيديو اللي باش يخدموهم انهم يوصلوا فئات اكثر، الفئات زادة تنجم عبد ما يسمعش، دونك لازم يكون ثم سيستيتراج، وهذا كل ينجم يخدموا بطريقة اسهل بالذكاء الاصطناعي. دونك هوني من الذكاء الاصطناعي اللي نصنع به الفيديو كامل الى الذكاء الاصطناعي اللي باش يعاوننا في تمكين ناس اكثر.
1: فوالا،
2: دونك وعندنا زادة تكنيك دو مونتاج، سينوغرافية، تصور وكتابة نص، برشا دي تكنيك الحقيقة براتيك اللي يوصلوا انه في 4 أيامات يحضروا الفيديو اللي يحكي قصتهم ويتعرض على اللجنة المتكونة من عديد إطارات وزارة الشؤون الثقافية.
1: ودونك باش يتم الإعلان على الفايز أو كيفاش تجي المرحلة يعني الأخرى؟
2: الحقيقة هو ماهوش فايز، هما الفيديوهات كلهم
1: أحسن فيديو
2: فيها باش تكون حكيت قصتها بأحسن طريقة عندها وبأحسن رؤية تنجم توصل لنا.
1: واضح.
2: بعديك الفيديو اللي يكونوا عندهم سكور أكثر، خاطر اللي موجودين كل باش يصيروا
1: هكا تكون سيليكسيون، باش تكون سيليكسيون.
2: فوالا، باش يتعرضوا على الصفحات الرسمية نتاع وزارتنا، وعلى سلامة تنتبش الدورة التكوينية في مراحل أخرى، خاطر هذه بداية هوني باش نعرفوا بالاستراتيجية نتاعنا ومازال إن شاء الله الجاي أكثر.
1: إن شاء الله. باش يدوم الملتقى على قداش من نهار مدام نجلة؟
2: 4 أيام
1: 6 7 8 9 أكتوبر.
2: اكزاكتومون.
1: إن شاء الله إن شاء الله موافقين.
2: في إشراف بطبيعة وزير الشؤون الثقافية.
1: أي.
2: ولي المنستير سامحني.
1: أي.
2: والمندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية المنستير مشكورة مدام نادية. وبالطبع بحضور سيد المدير العام لإدارة العمل الثقافي.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله موافقين. نعطي كلمة الختام مدام نجلة.
2: كلمة الكلمة الختام أنا أشكر إن شاء الله يا ربي نوصله إنه الثقافة تكون عندها أمباكت, وإحنا ديجا هذا اللي نخدموا عليه في مؤسساتنا الثقافية, خاطر برشا مجهود موجود سيغ تيغان, الزملاء مديرين دور ثقافة قاعدين يعملوا في برشا مجهود هما والمنشطين والمغرب, دونك هذايا فقط طريقة باش نوصلوا الخدمة نتاعهم ويشوفوها ناس أكثر.
1: إن شاء الله إن شاء الله موافقين. 6/7/8/9 أكتوبر أكيد موعد مع الملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي اليوم إن شاء الله يبدأ. وقتيش البرنامج اليوم يبدأ الوقت؟
2: ما دي ساتنانس
1: ما تعدين ونص, إذا مازال عنا وقت معناه
2: مازال عنا وقت. شكرا على التغطية العالمية
1: لكم. أكيد مرحبا بك, شكرا ليك, منورتنا وإن شاء الله موافقين مدام نجلة. شكرا ليك.
2: شكرا ليك. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. شكرا. كنت معنا رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للعمل الثقافي مدام نجلة الويد والملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي الخاص. الحقيقة ملتقى مهم ياسر, كيفاش احنا نجمو مع وسائل الاتصال الجديدة نواكبو في الاتصال الثقافي اللي هو ديما يقعد مميز.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: من فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. على MFM.
2: وصلنا معكم أعزائي المستمعين 9:31 دقيقة صباح الأنوار صباح التتويجات صباح اليوم باش نباركوا فيها البرشة الحقيقة أطراف ونبدأوا بطرف اليوم مهم. اليوم نحكيه على دار الثقافة بالجم على تتويج من الدور الجهوي للدور الإقليمي. أكيد نحكي على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة دور الشباب والمؤسسات الجامعية. بحضايا ضيوف نحب نرحب بهم ونحب نهنيهم كذلك على التتويج إن شاء الله من خطوة إلى خطوة ما من نجاح إلى نجاح. بحضايا المخرج المسرحي أحمد قعود. عسلامة سيد أحمد.
3: مرحبا بك.
2: شنحوالك؟ منورنا. مخرج قد الدنيا.
3: كبير جدا.
2: كبير جدا. مدام فما تتويج مدام مخرج فما تلان وفما إلهام وفما ما شاء الله عليك يا أحمد. زوز مشاركات باش نحكيو فيهم أكيد
3: قدرة ربي
2: بإذن الله. شنو نجمو نعرفو على أحمد أكثر من مخرج مسرحي؟
3: أحمد أستاذ تربية مسرحية اختصاص مسرح الطفل.
2: أيه؟
3: في الكاف نعمل ماجستير في المعهد العالي في المسرحي بتونس. هذا كان نخدم أستاذ برياض الأطفال.
2: أيه؟
3: مؤطر ورشات رئيسية. نخدم في المكتبة العمومية الأطفال بقصر الساف والمكتبة العمومية بتلالسة. ممثل محترف نخدم مع ثلاثة شركات. هذا هو أحمد قعود.
2: ممثل محترف ومخرج مسرحي محترف. انت دبنا مؤسسي معك سيد. صباح الأنوار لكل الإطلالة المميزة ومدام بحذينا مدام مروى نفرحوا بها برشا. صباح الأنوار مدام مروى بوراس أستاذة التنشيط بدار الثقافة بالجم. نورتنا.
4: يعيشك يا للا. صباح الفل ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
2: يعيشك. مرحبا بيك وألف مبروك على التتويج.
4: يعيشك.
2: إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
4: يعيشك.
2: والحقيقة باش نبدأ معاك مني فش نبدأ بأحمد باش نبدأ معاك كاليوم أستاذ التنشيط وأكيد فما تأطير وأكيد فما خدمة وأكيد فما ما تقول على المسرحيات. احنا خلينا نبدأ بالمسرحية النداء الأخير.
4: منين باش نبدا؟ والله هو تعب كبير برشا الحقيقه خاصه انيا.
2: معناها
4: معناتها بالمناسبه معناتها نحب نحيي الاعوان تدار الثقافه الجم الكل وخاصه زميلتي هدى قيرات استاذ فن تشكيليه وتعبت معانا زاده برشا تقتصر معها حتى العشرة متاع الليل
2: ما شاء الله يعطيها الصحه. نهار سبت حتى نص الليل تبرفوا وتحضروا.
4: وإيه تعبدي أكثر واحدة أرسم لي معناها هي خدمة كبيرة برشا الحقيقة في الماريونيت تاعك الصناعة تاعك العرائس هذوك أول مرة أول مرة يعني نخدم على حاجة كيما كيكة معناتها الموس وكل شيء نرسم عليها وبعد ذيك تتقص وبعد هو درشنية
3: يعني لا بومبراج ثم مرة شنو يصير مرة ناخذ الموس نرسم عليه الشخصيات اللي حاجتنا بهم ذاك نقصوهم والقصام نتاعهم صعيب خاطر لي باسور نتاع الموس كان 15 سنتيمتر دونك وحنا ما عندناش الماتريال معناها تعرف انت
2: السمك كان غالي ذا شوية
3: الماتريال كنا معناها لي بورتلام ديما يحفى ونشري وكل شيء دونك بعد ذاك نعملوا لي بومباج نتاع لي بيرسوناج نتاعهم الكل معناها نزيدوهم الكرش وكل شيء بعد تعداو المرحلة
4: التلوين زاد صعيبة برشا اما بالماء قلنا بالماء وخاطر احنا اول مرة قلت يعني اول مرة
2: تكتشف
4: الماتيريال ديك باش نخدم عليها جربنا معناتها بالمي بعد كي بدينا باش نلونوا تلوين اخر بعد ما تشي هذيك باش نلونوا تلوين اخر معناتها
3: تاخذ لك
4: الزينه النهائيه
3: تاخذ مثلا هي شنو حصان بحر مثلا باش ياخذ اللون الازرق بعدين نتعداو للمرحله اللي باش نزيدوا الالوان الاخرين
4: سايبه بعد اكتشفنا احنا بحكم ولا تعدى خبره عاد اكتشفنا من غير ما نحطوا في المي نوليو طريقة أخرى تعلمنا معاه الحقيقة برشا حاجات ومعناتها الخدمة الحقيقة هو أصلا في حذاته يقول لك يحب الحاجة بيان فيه يقول لك معاش وقت لو فما وقت يحكم فينا تقول لي لأن نحب حاجة باهية، فهمت؟ الحقيقة تخسرنا بالوقت، وحقيقة لنا صباح وعشية نوصل ونشرب شيء يعني في الخدمة
2: على خاطر
4: اصلا معناها
2: متلقاش وقت باش تاخذ كاس ماء. معناها
3: ابر ذاك خسرنا شنو؟ خسرنا الوقت. هذا الماتريال جاي مخر شويه. عرفت احنا بررنا هو 4 شهور، احنا بررنا جوان وجويليا، وتعرف انت البريود هذيك بحورات سيف عروسات، معناها الصغار ما كناش نحصلهم برشا. كنت كي نحصل 4 صغار 5 صغار في النادي نفرح. الموج جاي اخر بريود، معناها جاي سبتمبر. كي سبتمبر دونك احنا خسرنا الوقت، يا وين نبرفوا مع الصغيرات، يا وين نحضروا لي ماريونات. معناها وقتها تعبنا على وصلنا بالرسمي. انا من واحد من الناس نجي من 10 نتاع الصباح ولا 10 ونص عاد نجي ل 11 نكمل كان 8 7 ونروح الوقت
2: اللي فوالا
3: كيف بدا الثقافه.
4: انا نحب نقول حويجه.
2: تفضل.
4: نعرفش معناتها بكل صدقه. في فترة مسيرتي الكل يعني معناها كنت قبل بنظام الحصة، معناها عندي أكثر من 10 سنين، هذا يعني ثاني يعني منتدبة. الحق في مسيرتي الكل الشهر هذايا تعدى أحلى وقت عديته في الخدمة
2: على خاطر التحضير للمهرجان.
4: بالحق معناها مش مجرد زميل أو شخص،
2: عطيكم أمبيانس مميزة،
4: أحيا دف ثقافة
2: ما شاء الله. يا أحمد تحكي عليك،
4: معناها
2: نجم من نجوم
4: جو.
2: أي أي كملي. أي أي أي
4: معناها كانت معناها بالحق بقلوب صافي بكل حب، معناها ناس الكل تعطي، ناس الكل عاملة بون كيف على الخدمة.
2: أي
4: تحسش به الوقت صباح وعشي، ما تحسش به الوقت من اللي تدخل اللي تدخل شا تحس الوقت بالحق كده الضحكة معناها صافية.
2: يعني شهر قاعد يحضر حسب ما نفهم من كلامك.
3: هو 4 شهور.
2: 4 شهور لا التحضير الاخريني معناه نقصد لي ماريونيت لا نحكي على الحاسيل والحاجات اللي نتوما استعملتوها في في المسرحيه
4: من الصباح للليل يوميا. الحقيقه
2: الحقيقه هما تصاور ياسر مزيانين، الحقيقه تصاور مميزين برشا،
4: امر متعب برشا الحقيقه، اما في نفس الوقت حلو برشا الحقيقه. وقعد وقت تحفون
2: كنت تصور اللي هو بشي وتوج كنت عندك فيه ثقه.
4: اوكي اسالوا هو تو يجيبك.
2: ما حبيت ناخذ رايك انت معناه وانتم تحضروا معاه كان في فما ثقه
4: اكيد. اني
2: هو اكيد باش نسال برشا سؤال.
4: اني قلت له كي جيت اني في اللجنه من قبل ما نشوف العمل معناه خدمك يعني
2: شوف التحضير
4: كتشوف اني التحضيرات معناته برشا خدمه ويحب كل شيء بين فيني نعطيك تتجربه من غير ما نوصل حتى شيء
2: حتى من غير ما تشوف حتى المزرعه. اي احمد بالنسبه لنا احنا فرحانين برشا الساعة بالتتويج، نتوجه لك بمرة أخرى بالتهاني، ألف مبروك التتويج. هل كنت تنتظر التتويج قبل كل شيء؟
3: هو بخطر بحكم أنه عندنا منافس معناها مركب الثقافة بملولش نقدم لها تحية أسماء مساوي. الحقيقة كنت نعرف روحي انه باش نتوج، باش ما نكذبش عليك معناها كنت عارف روحي انه باش نتوج لخاطر خدمتي بروفيسيونيل على الاخر اللي ماريونيت متعوب عليها. الخدمه الكل متعوب عليها معناها كل سوا من نص حتىش للصغيرات للبرايف وكل شيء. نهار اللي حضرت لحد وقت قدمنا العرض، بعد العرض جا فما عرض اخر، بعد عرض ملولش. الحقيقه المنافسه كانت كاسحه شوي بحكم انه انا صغيراتي معناها عرفت من 10 سنين حتىش 13 سنه 12 سنه.
2: أي.
3: بينما المنافسة الأخرى كانت صغارهم كبار شوية، معناها خفت من هذيك.
2: أي.
3: والأعمال الزوز كانت تنافس بشدة بشدة. أما في نفس الوقت أنا كنت ريت فما تراك وخوف كل شيء، أما كنت عارف إنه أنا باش نتوج خاطر خدمتي معناها ريت التكنيك.
2: كنت متأكد.
3: كنت متأكد 100% أما ديما فما تراك والتكنيك اللي خدمنا به متاع الماريونات معناها أول مرة تخدم في المهرجانات. معناها كنت عارف أنا شنو قاعد نعمل، معناها كنت متأكد 100% قلت لي أنا باش نتوج. أما ديما كان فما تراك معناها ديما كنت
2: خليت صدف زيدا تنجم تكون ما تخدمكش برشا، تنجم تكون فما مجهود زيدا بيسكو انت ما شفتش من وانت تحضر العروض، انما وكبتها كيما الناس الكل. دونك ريت فما خدمه زيدا
3: وابار هذاك ريت حاجه. انا من اول ما معناها من اول مره وقت باش نشارك كل شيء حتى بدات ثقافه الجنبي بعد 10 سنين مروه ولا
2: 14 سنه.
3: اول عام تشارك معناها اول عام
2: الحقيقة أول مرة تشارك وكانت جائزة أحسن عمل مكتمل بالنسبة
3: متكامل.
2: متكامل. إيه جبتها مكتمل بمسابقة في مسرح العرايس هنا المهرجان الجهوي لنوادي المسرح يكرم أحمد قعود. الحقيقة ألف مبروك وعنا شهيد يا أحمد، معناش كان تخوفي هذي
3: عنا تدين
2: مثالش حتى الاكسس به باش نحكيو عليه خاطر كانت عندها اي احنا اش نبداو بالتتويج اكيد
3: عندنا هذه شكر وتقدير
2: هذا شكر وتقدير
3: عندنا هذه جائزة
2: احسن عمل والله برافو معنيها بالنسبه للي حضروا المهرجان كل الاطر بالمندوبيه الحقيقه
3: فما خدمه
2: وفما لو بيان في احنا نقولوا معناها كل انسان تعب الا ونال اي برافو برافو برافو برافو كان منظم برشا برشا اي هذه جائزة أحسن عمل متكامل بمسرح العرايس مسابقة مميزة برشا برشا نعرف مسرح العرايس احنا الحقيقة حاجة كبيرة
3: أحسن محركة عرائس واعدة
2: ايه عايشة علي ويت نهديولها
3: ايه
2: نوجهولها التحية الكبيرة وألف مبروك يا عايشة ايه ان شاء الله جينا مرصع بالشهيد احمد ما شاء الله على احمد وهذه بدار ثقافه شهاده مشاركه يعطيكم الصحه برافو ليكم برافو به النداء الاخير كان خدمه تاع 4 شهور كان شهر على قدم وساق اوقات مبكره اوقات يعني شكون تنجم تهدي النجاح هذايا يا احمد شكون تهدي
3: والاعوان اللي تعبوا وهما اللي صاروا معانا معناها وكانت الخدمه معناها متعبه على الاخر متعبه وعلى الاخر معناها دونك نهدي الهدى الكريم الزين مروه مدام فضيله امل نصر اللي عاونتنا برشا عندنا بارون عفيفه عندنا وليد
2: ما شاء الله
3: الحقيقه ريت حاجه الحاجه اللي فرحان بها انه كان فما برشا تعاون بالاولياء عرفتي وقت الناس تحقين الفلوس وماتريالها
2: اي
3: خيراتي كل جابوا الفلوس الاولياء كل عاونتنا دار ثقافي حد ذاتها عملنا معناها كولكت ولمدنا برشا فلوس خاطر الماتريال كان برشا معناها مكلف كاو هذا هو الحقيقه نهديه لدار ثقافه الجم نهديه للجم الكل بحكم انه بعد 14 سنه الجم تشارك في المهرجان
2: ايه
3: ونهديه للصغيرات الحقيقه كان مش التعب نتاعهم هما راهو ما وصلناش للريزلت هذه ابر هذاك نحب نشكر بروفتي هي استاذه التربيه المسرحيه مدام فضيله بن عكاشه الحقيقه لو كان مش الوقفه نتاعها ولا التعطيل نتاعها هي زاد
2: برافو
3: ما كناش نوصلوا للريزلت هذه من المنبر هذا نقدم لها تحيه شكر وتقدير
2: برافو برافو يا احمد وبالنسبه لينا زيدا حتى انت فخر اليوم لدار الثقافة بلجم هكا ولا فرحانين برشا نحسهم اجتماع هكا مروة وجهها يحكي
3: قلت حاجة برغم الظروف كان ظروف معناها انت تعرف دور الثقافة
2: نعرف
3: وبالرغم انه هم يحاولوا يحسنوا كل شيء اما الظروف اللي خدمت فيها انا الارضية كانت ياسر غير ملائمة انا ما عندي السير معناها نخدم عرفت في قاعه كلها غبابر كل شيء جست انا مقسم الركح معناها باش نعرف الصغيرات على الكوليس كنت عامل كرسي وعامل لهم دي سورتي في الكراسي نقول لهم راهم هذوما اللي تخرجوا من تدخلوا منه معناها انت الخدمه كانت ياسر متعبه على الاخر وانا في طبيعتي معناها كي ندخل في بروجي كان سوا باهي ولا خايب راني ديما نكمل الاخر انا بديت في حاجه باش نكملها
2: برافو برافو
3: الحمد لله معنا.
2: كانت عندك زوز مشاركات وكانت ليك شركة بدار الثقافة الإكسيسبا
3: بالمناسبة دي بلي قدموا تحية لمدام حياة بن أحمد والله برافو ريت دار الثقافة ديك والله برافو بالرغم انه جاي في منطقة ريفية ودار الثقافة على قدها معناها ما عندهم الصالة ما عندهم حتى شيء اللي انه هي قدمت خدمة وليش نوع انه انا ما كنتش حاضر معهم برشا صحيح اضطرتهم انا ما كنتش حاضر برشا كنت ياسر بالتليفون معهم معهم كل شيء بالتليفون مشيت لهم 4 مرات ولا 5 مرات والله يفاجئوني العمل نتاعهم كان بالرسم ينافس معناها في البرونفون
2: برافو
3: وتحصلنا على معناها جائزتين جائزة أحسن تأطير
2: جائزة أحسن تأطير بمسابقة الأعمال الجامعية للأطفال غابة الوئام دار الثقافة لكسيسبا ألف مبروك لكم
3: حصلنا على جائزة أفضل سينوغرافي
2: نفس عنوان المسرحيه غابه الوئام دار الثقافه الاكسيسبا
3: على تكريم
2: شهاده مشاركه لدار الثقافه الاكسيسبا ثلاثه جوائز ما شاء الله ثلاثه شهيد
3: نقدموا معناها تحيه شكر للابطال غابه الوئام هي نورهان سويد يحيى بن سالم امنه الزغواني تيسير بريك ملاك ملاك براء بريك الاء بن فرج فاطمه الزهراء الزغواني احمد الزغواني مسلم الحربي واسيا بريك كما قدم تحية لصغيراتي هما زهرة وعيشة عليوات، تقوى وفرح ولينا بن عالية، كنزة وياسين بن محجوب، يعقوب بن عمر، أحمد وأيوب البجار، بتول بن رجب. الحقيقة نشكر الأولياء الكل اللي يعاونونا اللي يساعدونا،
2: تك الصحة
3: عبيد الكل، عبيد الكل من قريب ولا بعيد اللي عاونتنا الكل، بارك الله فيكم وراء وكان مش دعم متاعكم والخدمة معانا رو ما وصلناش للريزلتا هذي.
2: محليك يا أحمد يعطيك الصحة، هاو كمان سيحة تحد يا مروة،
3: حاولت نذكر عبيد الكل. رياض بالله، رياض.
4: يا زوج زميلتنا هدى يجي عاوننا فينا ويلون معانا
2: صحة
3: والله. وأخت رياض هي خياطة، خياطتنا دي كوستيم اللي عاونتنا.
4: هو معناها يحبب في روحه
2: يا ما شاء الله،
4: حبيتو صغار وكبار العبد الكل حاصيل ومعناه
2: مغروم.
4: فبدا طبيعته يعني بطبيعته فرض كل شيء الحقيقه. فبدا الناس كل تعاون
2: غبوية،
4: حتى معنا جمعية
3: المتقاعدين والله يعاونونا بالفلوس وكل شيء.
2: برافو برافو برافو،
4: معناها
2: محليه الايمان،
4: دعم مادي ومعنوي
3: الحقيقه. كنتي بالحاجه اللي نعملوا فيها
2: ولا علاش؟ قلت لك محليه الايمان كانسان يامن بحد.
4: لا وكان ماهوش اصلا معناتها طبيعته اني ما نحضرش رايك الحق. اني قلت اني معناها ساعات نشارك في الصالون الجهوي للفنون مع التشكيليه، معناتها نهزوا معناتها المشاركات بتاعنا، اني ما نحضرش.
2: لكن مع أحمد كانت الخدمة مختلفة،
4: نمشي خاطر هو
2: حببنا في الخدمة،
4: حببك في الحياة مش في الخدمة، في الحياة بالحق.
2: محليها الكلمة
3: رسمي راه وليتك. أنا قلت لك راه أنا ما كنتش نتزوج وما كنتش نعمل حتى شيء إذا كان مش موجودين هما معاي. كنت ياسر حريص وكنت نتعبهم برشا الحقيقة، ما نكذبش كنت ياسر نتعبهم.
4: قول لي اسمع هذه آخر حاجة،
3: تقول
4: برا ابعدني،
2: قول لي ما يهزك في المورال باش ما تتعبش.
4: يعطيك الصحة فهمتك.
3: ونهارة العرض مشاو معي الكل،
4: كل الأولياء
3: تكرههم مشينا، عرفت عبارك
4: كل
3: ورانا معناها برشا
2: ما شاء الله ما شاء الله.
4: وللأسف إني معناها تفرجت عليك في المباشر يعني نتيجة، وللأسف هو وحده ما قعدش للآخر إني على خاطر عندي صغيرات معناك الظروف العائلية ما تسمحها. وقتك اللحظة ذيك معناك النتيجة والله العظيم تمنيت
2: وتبداو غاديك.
4: قلت ان شاء الله المره الجايه بقدر ترمي تكون بحثك
2: ان شاء الله.
3: شعريت هو انا من المناسبه مانيش من الجنب، انا من مدينه ثلاثه كنت عارف.
2: اي اكيد اكيد تحيه كبيره،
3: ومعناه وحتى العمل يشملهم على الاخر، معناه رغم احنا ما عندناش دار ثقافه ثلاثه وكل شيء ان شاء الله في
2: ما منعكش من الابداع ومن انك تشارك وتكون عندك بصمه. وجينا بكم شهيد كدوسي شهيد ما شاء الله برافو.
3: والله يا ريت ما نحب الخدمه، معناه تقول لي اخذ في اي بلاصه نخدم، حتى في بطحه نخدم. المهم ريت ديما تلقى شكون يعاونك، هات شكون يسهل لك الخدمه، تقول لك اخدم واحنا معاك.
2: برافو برافو احمد، اليوم الحقيقه كان باساج مميز وكانت فقره مميزه. اليوم الف مبروك لدار الثقافه الجم، ومبروك زيد لدار الثقافه الاكسسبا، حتى كان ما توجدش لكن كانت عندها شرف الا ولا شرف المشاركه، وهكا خذيت شهيد ما شاء الله. واليوم نحكيوا على الجم، المره الجايه ان شاء الله نحكيوا على دار ثقافه اخرى. الف مبروك التميز ليك ونورتنا، الف مبروك مدام مروة، وتحيه من خلالك لكل الاطر بدار ثقافه الجم، والف مبروك من اذاعه ما فهم ليكم. فرحنا برشا وسعداء برشا اكيد بحضوركم، اكيد مواصلين معاكم اعزائي المستمعين. فاصل وراجعين.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولايت 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
0: Retour du programme sur votre radio.

0: والتتويجات متواصلة، واليوم نحب نهنيو المركب الثقافي بالمهدية على التتويجات جائزة أحسن عمل متكامل في مسابقة الأعمال الجامعية للشباب والكهول، وجائزة أحسن عمل متكامل مسابقة الأعمال الجامعية للأطفال. وهنا التتويج الحقيقة والترشح للدور الإقليمي عنده مكانته، واليوم زوز أعمال ما شاء الله تترشح وتتوج، وكذلك عمل ياخو جائزة أفضل تأطير وجائزة أفضل نص مسرحي. حب نرحب بضيوفي حسام اصفر المخرج المتميز، اليوم مخرج مسرحي على الطراز الأول الحقيقة. صباح الأنوار سي حسام. شو نقول لك سي حسام؟ زوز تتويجات سي حسام، ألف مبروك الحقيقة اللي تخوفي باش نوريهم للكاميرا، على خاطر اليوم أكيد سعادتك زادة تكمن في التثمين هكا ولا. ألف مبروك دو تروفي لي زوز أكيد مسرحيات بالنسبة للشباب والكهول وبالنسبة كذلك للأطفال. ألف مبروك شهيد، باش نشوفوهم بعد شوية حسام، لكن نحب نهنيك ونرحب كذلك بضيفنا المميز حمادي البيجي، كذلك مخرج مسرحي متألق. عسلامة يا حسام. يا حمادي حمادي ألف مبروك كذلك جائزة أفضل تأثير وأفضل نص مسرحي. مسرحيتك اسمها
1: حرارة الروح.
0: حرارة الروح
1: أدان بها عليا.
0: أدان بها عليا
1: توظيف عام أزهر بوشناق، وتقني صوت حسام صفر، وتقني إضاءة محسن نادرتون.
0: يعطيك الصحة، شنرجع لك بالحديث يا حمادي وعلى مشاركتك في المهرجان. وحمادي شخصيا شفتك وفرحان وسعيد، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن محليه الغرام في الخدمة حسام. حمادي
1: أكيد أكيد
0: عشان في حسام عليش. حسام شنو حطنا شوية بخوخك ولا ما يجيوش الحكاية؟ يظهر لي على خاطر التتويج أكيد اليوم. حسام مش أول مشاركة لك.
2: إيه بالطبيعة مش أول مشاركة لنا كملول كنا دار ثقافة، بالطبيعة كل سنة تسمية جديدة المراكب الثقافي.
0: تحس التسمية خرجت عن الدنيا الكل. ألف مبروك المهرجان الساعة نجاح قبل كل شيء، خاطر كانوا ثلاثة أيام مزيانين برشا حلوين برشا.
2: أي يصبوا المندوبية الجهوية.
0: وي برافو لكل الأطر السهرة
2: والأعوان اللي وقفت من سواء من المندوبية الجهوية شؤون ثقافية ولا حتى من أعوان المركب الثقافي المهدية.
0: أكيد
2: كيف زاد من نوادي المسرح والمؤطرين والمشرفين على النوادي ومديرين المركبات الثقافية والشبابية اللي بولاية المهدية اللي سعوا إنهم يأثوا المهرجان هذي بالعروض المسرحية بمختلف أصنافها وتفريعاتها. في على تلك ثلاثة أيام كانت أيام متميزة جدا، شفنا فيها تنوع من الأداء والعروض ومختلف الأعمار كانت مشاركة في المرحلة الجهوية هذه اللي الحقيقة مستحقين، وفي شبابنا في الأيامات هذه وفي الفترة هذه الحساسة، وديما هي الفترات هذه تستحق إن نأطروا الشباب ونوعيهم ويقربوا أكثر للثقافة ويوعوا برواحهم. أكيد هذا
0: كانت شرائح عمرية مختلفة، كان حضور مختلف. وكان حضور زيدا هنا ليحسب للمهرجان هذية، دور الثقافة دور الشباب والمؤسسات الجامعية. دونك هنا فما تنوع حتى في الثقافة اللي قاعدين تبثوا فيها، ويعطيكم ألف صحة. واليوم سعيدة جدا كمركب ثقافي اسمه عطاكم امباكت مزيانه، اسمه عطاكم لا بوزيتيفيتي هنا باش تخدموا، وبصراحه كان طالع خير عليكم بالتتويجات اللي بالحق سعداء جدا اليوم نحكيوا عليها.
2: هي بطبيعه الحقيقه في الاستراتيجي نتاع المركب الثقافي اللي هي معناتها موجوده، ان احنا معناها في نادي المسرح مثال نسعى الى التقسيمات، معناها خلطوش بين الاطفال خاطر لي ترونج داج يختلفوا، معناها مش كيف ما تتعامل مع طفل صغير في مرحلة الابتدائي ولا الاعدادي كيف ما تتعامل مع طفل في مرحلة الشباب والمراهقة وكل شيء وكذا.
0: صحيح.
2: دونك مختلفين. عنا نادي المسرح العرائس، عنا نادي مسرح الأطفال، وعنا نادي مسرح الشباب والكهول، ومسرح خيال الظل اللي يشرف عليه رفعت الكنزاري. دونك حمادي كيف زاد في نادي مسرح للشباب. دونك الاختلافات هذه والتنوعات هذه في المركب الثقافي ما تكون كان مثمرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كانت عندك زوز تجارب والمسرحيات الزوز التوج حسين، هل كنت تنتظر في التتويجات الاثنين بصراحة؟ فرانشمان مثالش حتى كنت تقول كنت انتظر قولها مثالش ثقة بالنفس حلوة راه كنت أم لا؟
2: الحقيقة ننتظر لكن أنا الشباب لا الشباب ما نخليهمش ينتظروا نخليهم ديما يعملوا على الأكثر على المزيد على أنهم يثبتوا وجودهم إجاهم تو يمكن يسمعوا فيهم
0: ما شاء الله عليهم يعطيهم الصحة
2: ديما نقول لهم ميساج اللي عملتوه به لكن تنجموا تزيدوا تعملوا مخيس تزيدوا تركحوا أموركم
0: لكن قناعاتك أنت كمخرج كنت تنتظر باش المسرحيات الزوز تترشح أم لا؟
2: وي
0: ثقة بالنفس هذه راهي ثقة بالنفس على خاطر الإنسان اليوم كي يتعب على حاجة يبان أوفون يبدأ يستنى يقول تعبت نستحق وكان التتويج
2: صحيح
0: كيف كان التتويج شنو وصفنا اللحظة ما كناش حاضرين سارة مخر خاطري
2: اوكي دونك اللحظة مثيرة جدا الحقيقة وعجبتي برشا دونك احنا خدينا دون الجوائز العمل المتكامل تحصلنا على جوائز في الأداء معناتها الفردي وكل شيء
0: ألف مبروك
2: دونك خدينا في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب الكهول تسمية في جائزة فردية هي أحسن ممثلة عن دور غلوكي في مسرحية ميديا أو ما تبقى منها للتلميذة والشابة كنزة كريم هي الحقيقة تميزت في أدائها كيف أصدقائها الكل اللي مشاركين معنا في المسرحية
0: برافو
2: واللي عددهم 10 شباب كانوا مشاركين في العمل المسرحي هذايا
0: أي
2: وقع تسميات في الجوائز الفردية كيف زاد في مسرحية مسابقة العمل الجماعي للأطفال مسرحية جزيرة الأماني زاد وقع الاختيار على سارة كمون المتميزة من الموسم الفارط الحقيقة اللي خدمت معايا وفي المسرح ومسرحية الأطفال تميزت في دور ملكة الأماني في جزيرة الأماني هذا هو معناها الحقيقة من بعض الأطفال قالوا شبيه ما ندونيش علش احنا ما ندونيش جايزة عمل متكامل ما زالوا راه ما زالوا خطوش الجايزة
0: ما زالوا ما ندونيش
2: احنا ما ندونيش وإحنا خسرنا لا ما خسرتوش مش تعرف حبي اوكي بعد الحقيقة كي توجوا الصغيرات وكل معناها هما في المرحلة العمرية متاع 9-10 سنة معناها حسوا انهم معناها وقع تثمين
0: فرح
2: العمل متاح
0: يظهري هما فرحوا كثير منك
2: احنا هذي هو نصحابي الحقيقة مش انه جايزة وكل شيء اكثر من جايزة انه هو يحسوا بخدوية كرياتيف اختيستيك من ابداع الشباب هذا هو معنى هما اللي يعطيوا لامبانت نتاعهم يقولوا لي مسيو نحبوا نلبسوا هكا نحبوا نعملوا هكا وعلاش ما نزيدوش هكا وعلاش ما نعملوش
0: معناها كانت الانسبيراسيون من عندهم ساعات
2: فاعلين في العمل حقيقه نمشي سلون توجهاتهم الاكثريه معناها نقول انا انتم مش تحبوا تخدموا اعمال كلاسيكيه تحبوا نخدموا في المعاصر تحبوا نخدموا عمل جماعي تحبوا نخدموا عمل فردي تحبوا تخدموا في الاطفال تحبوا تخدموا في الكبار بالضبط معناها وانا معناتها سلون توجهاتهم هما نحاول نأطرهم ونقدم بهم معناها وهذا هو
0: برافو
2: دور المؤطر مش انا باش نجي نفرض على اطفال ولا الشباب حاجه معينه ولا نحاول نفرض عليهم توجهي معناها اللي عندي يعني معناها وهما اللي باش يقودوا السفينه وهما اللي باش يحركوا النادي باش نأطر ونشرف عليهم هذا هو
0: برافو برافو دونك كان عندنا ثلاثه دونك شهيد خلينا فوالا هذه جائزة أحسن عمل متكامل مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول ميديا أو ما تبقى منها تبقى منها شوي بالمركب الثقافي بالمهدية ألف مبروك ليك ومدام تبقى منها خلينا جائزة الأماني دونك لمسرحية مميزة زادة كيف كانت بالمهرجان وهذه شهادة شكر وتقدير حسام صفر وهذه الملاحظة ديجا قلتها لأحمد بكري أحمد قعود اللي كان حاضر قبلك حسام اللي برافو معناها للمندوبية بالحق للأطر اللي ساهرين اللي ثمنوا المجهود شهادة شكر وتقدير الحقيقة مميزة يعطيهم الصحة خاطر خموا في تفاصيل ممكن تغيب معناها على أغلبية دور الثقافة لكن هما يعطيهم الصحة كمندوبية اللي ثمنوا المجهودات والمشاركات ألف مبروك حسام ما نعرفش كان أنت عندك مضيف بالنسبة للتتويج هذايا قبل ما نتعدى الحمادي
2: باهي دونك بخصوص التتويج الحقيقة معناها نحب نشكر الإطارات بتاع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية اللي الحقيقة وقفت معانا في خصوص الماتريال وتوفير المواد وكل كيف زاد. نحن نشكر إطارات وأعوان دار الثقافة بالمهدية المركب الثقافي بالمهدية في التسمية الجديدة دونك وقفوا معانا وساهموا معانا باللي يخدروا في العمل هذايا كيف الحقيقة ما نحبش تغيب علي الحكاية هذية. نشكر المساهمين في العمل هذايا كيما نادي الفن التشكيلي المعاصر تشرف عليه مدام نجلة زوالي اللي ساهمت في الكوستيوم والقيافة في العملين
0: برافو
2: جزيرة الأماني و ميديا أو ما تبقى منها. الحقيقة نحب نحكي على تفصيلة صغيرة
0: تفضل
2: بخصوص النوادي وتشبيك النوادي في علاقة ببعضها. معناها أن نحن نادي المسرح ما يكونش مغلق على روحه وما يخدم كان على نادي المسرح نحن نخدم مع نادي السينما نخدم مع نادي الفن التشكيلي المعاصر نادي السينما في البروجيكسيون مثال المشرف عليه محسن نادر التومي اللي نشكر زادة اللي قام بالبروجيكسيون تاع مسرحية جزيرة الأماني وإعداد الخلفيات اللي كانت تتعرض في العرض المسرحي جزيرة الأماني. الحقيقة احنا نخدمو معناها شاكان سو رول معناها كل واحد عنده الرول نتاعو كل واحد عنده التاش نتاعو هذا هو اللي يخلي النجاح مشترك معناها مش شخصي في حسام ولا
0: برافو
2: نجاح يتنسب للمركب الثقافي الكل والفاعلين والمؤطرين والرواد والإطارات والأعوان اللي في المركب الثقافي الكل معناها هذا
0: برافو برافو برافو حسام.
2: كيف زاد نداو الشباب انه ينخرطوا والأطفال ينخرطوا في دور الثقافة والمركبات الشبابية والثقافية كيف باش انهم يتحاطوا اكثر ويتم اكثر الوعي وكيف يكتشفوا مواهبهم بالك عندهم مواهب ما همش مكتشفينهم كما عندنا برشا صغيرات في المركب الثقافي بالمهدية
0: دوركم هنا فعال
2: تغرموا بالمسرح تغرموا بالمسرح وحبوا المسرح ولاو يشوفوا رواحهم معناها انهم عندهم قدرات انهم يطلعوا على الركح ويخاطبوا الناس ويتفاعلوا مع العباد وكل هذا هو.
0: برافو يا حسام وان شاء الله من حسن الى احسن والف مبروك التتويج هنا ألف مبروك بالحق. أولا نجح المهرجان ألف مبروك للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وثانيا للمركب الثقافي زوز تتويجات دونك ألف ألف ألف مبروك حمدي. ما خرجناش يدينا فارغين كانت تجربة مميزة حرارة الروح خرجت بها من جائزة أفضل تأطير وجائزة أفضل نص مسرحي.
1: خدينا أفضل تأطير وأفضل نص مسرحي تعب
0: اكيد تعب فماش حاجه تجيب ليش يا حمادي
1: نقول لك تعب تاع بالنسبه ليا في النص تعب 3 سنين وبالنسبه للممثله تعب بتاع شهر ونص.
0: اول مشاركه كانت ليك في المهرجان ام سبق لك شاركت
1: كاماتور مع مدام نهال مكشف المناسبة قدمي لها تحية ومع سيرياد
0: مش زبوري. كمخرج
1: مش كمخرج أما أول مشاركة لي كمخرج سناء معنا شوف معنا كيفاش ملي كنت صغير بعد لين كبرت وتخرجت وكل كالين وصلت
0: اليوم عنا حرارة الروح عنا حاجة مميزة عنا ولادة بالنسبة ليك
1: بالنسبة لي
0: بيبي فرحان بيه أنت طب
1: بالحق فرحان بيه على
0: وي وحتى كان أنت ما تتوجتش مش معناها أنت معناها العمل ناقص أم أكيد فما أفضلية من عمل إلى عمل لكنك خرجت بجوائز
1: أكيد فما أفضلية في العمل وبالحق معناتها وصلت لكون العمل متاعي من أ جسكا زيد وقدام عيني يمشي بالحق هذيك أقوى جائزة وأقوى شهادة ونعتز بها أني خرجت برودوي في مدة 25 دقيقة ولا 30 دقيقة وينافس الحمد لله يا رب
0: يعطيك ألف صحة. شكون شاركك في العمل هذايا شكون ساندك شكون
1: حقا ربي برشا ساندوني وشجعوني كما أخويا وصديقي حسام صفر اللي بالمناسبة هذا قدم
0: التحية من بكري نخلص نقول حوسي
1: بالحق عاوني برشا في كوتي لوميير وكل ونشكر زاد نادي فن التشكيلي المعاصر مدام نجلة زوالي على الملابس اللي
0: يعطيك الصحة يا نجلة
1: بالحق ونشكر زاد محسن نادر التومي على الوقفة معايا في التقنية صوت، وزاد عنا بنوت تخرجت في سينما أزهر بوشناق.
0: أي
1: بالمناسبة قدمين لها تحية وفي التوظيف العام.
0: يعطيها ألف صحة. أكيد حرارة الروح كانت بالنسبة لك تجربة مميزة حفزتك باش
1: أكيد
0: باش تكون يعني بداية الانطلاقة مزيانة.
1: أكيد حفزتني برشا باش تعطيني دفعة وكل باش نشارك في مهرجانات أخرى ولما لا ونتوج معناها
0: وتكون بداية
1: وما هيش نهاية العالم.
0: لا ما هيش نهاية العالم. أنت اليوم بعدين خاطر خذيت جايزة راك.
1: أكيد أكيد
0: وية خذيت جايزة راك ما ننكروش، زوز جوايز أفضل تأثير وأفضل نص مسرحي ظهر لي سافولكو ما شاء الله. كي تقول لي أفضل نص مسرحي أصعب حاجة نتصور هي كتابة السيناريو راه. كتابة النصوص المسرحية الكتابة أصعب ما فهمها.
1: قلت لك 3 سنين نكتب فيها.
0: 3 سنين
1: 3 سنين نكتب فيها نص، كل مرة نكتب حويجة كل مرة
0: كل مرة تكتب حويجة كل مرة تزيد وتنقص. ألف مبروك بالنسبة لي الحقيقة إن ثمن مشاركتك في المهرجان هذايا، وألف مبروك اللي جوائزك في حرارة الروح، وإن شاء الله في تتويجات إقليمية في البروشين مون في القريب العاجل أكيد باش تكون دورة أخرى ودورة أخرى ودورة أخرى. ونستناو حضور وإبداعك حمادي، مشكور جدا. نعطي كلمة الختام.
1: كلمة الختام نشكر كل الفريق التقني والفني في حرارة الروح، نشكر المركب الثقافي وعلى رأسهم مدام ألفة تليلي بالحق مديرة نحبها برشا ونعزها على الخير. زاد نشكر الأعوان والإطارات مركب الثقافي بالمهدية على وقفتهم بالحق ويحلوا لي الباب. حسيلهم عائلة
0: دردارك دردارك دردارك ابدعوا برا الإبداع.
1: أستاذي اللي جاء في لجنة التحكيم سحسن المؤذن وفرحت برشا انه جاء
0: كان حاضر
1: كان حاضر استاذي، نشكره برشا ونشكر امي وبابا.
0: اهم حاجه اهم حاجه. حمادي قديش الحقيقه محليه سبونتاني برشا تلقائي تلقائي برشا، وذاك علاش انت ان شاء الله تتنجح التلقائيه محليها بالحق محليها تعطي سر مميز. حمادي ألف مبروك جوائزك وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نروك في أحسن المراتب وأعلى المراتب وصاحب سيناريوهات كبيرة. حسام ألف مبروك مرة أخرى. ما نعرفش كان عندك حاجة ضيفة في الختام.
2: شكرا لكم الحقيقة على الاستضافة، مش غريب على المفاهيم ديما بحداكم اي تتويجات في اي
0: نشم ريحتكم.
2: هذه الحاجه البوزيتيف الحقيقه للراديو اللي تحسب لكم الحقيقه انكم تحاولوا تغطيوا تظاهرات الكل الثقافيه الفنيه الشبابيه كل شيء، معناها انكم تحيطوا بالشباب وتعطيهم المصدح باش انهم يعبروا على رايهم ولا يحكيوا على تتويجاتهم ومشاركاتهم. الحقيقه هذه حاجه بوزيتيف.
0: انتم املنا في الدنيا يا حسين.
2: شكرا.
0: انتم الامل اللي قدامنا، وان شاء الله اليوم كيما حكينا على تتويجات اكيد تكون لكم تتويجات اخرى في العديد من المهرجانات في الفعاليات في التظاهرات. اكيد قدامنا برشا برشا خدمه، داخلين على موسم ثقافي ان شاء الله بنجاح ليكم، وان شاء الله بالتتويجات، وان شاء الله تكون زاد المركب الثقافي كاسم يكون بالحق ايجابي عليكم، واحنا رينا اللي هو بدا بالايجابيه الحقيقه. الف مبروك التتويج للمركب الثقافي واكيد للثقافه مكان في المفهوم.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين، مواصلين معاكم وفي اطار حق الرد اليوم على النائب المجلس المحلي عن عمادة اولاد صالح ورئيس المجلس المحلي سابقا بقصور سيف بدر الدين بوبكر. يحضر معنا اليوم نائب المجلس الجهوي وممثل عن معتمدية قصور سيف سي سمير المنع اللي رحبوا به. الو صباح الانوار سي سامي. صباح الخير.
2: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المشاهدين والمستمعين، وشكرا على ترك المساحة في إطار حق الرد.
1: أكيد عندكم حق الرد. ما جاء وما ورد في مداخلة سي بدر الدين أبو بكر، كلمتني سي سمير وقلت لي راه عندي من وضح وعندي من صحح بالأحرى.
2: والله الحقيقة هو في إطار الرد، معناها مش في موضوع الاستقالة بالذات، لكن على قدر ما هو في إطار حق الرد على المغالطات والحقيقة التشويه اللي صار معناها للأخيان كل أعضاء المجلس، معناها الحقيقة
1: بقصور سيف. خلنا نعمل ريكاب صغيرة، ما ورد في المداخلة كانت هي أسباب استقالة، وحسب ما وضح سي بدر الدين قال من موقف معين من تهميش السلطة المحلية والجهوية والإدارة كذلك والأرياف، وحكي زيدا على مظاهر تهميش في أولاد صالح، وحكي كذلك على علاقة بقصور السيف، وبين اللي فما أوساخ، اللي فما تهميش، اللي فما طرقات. هذا ما ورد،
2: حكي على سلوكيات وأخلاق معنا المنتمي للمجلس.
1: أي
2: هذا موجود في تصريحه.
1: أي في المداخلة موثق.
2: نحكيو على معتمدية قصور السيف بصفة عامة. معتمدية قصور السيف معناها هي فيها 7 عمادات، المجلس المحلي للتنمية فيه معناها 8 أعضاء، هنسميهم مثال احترام للأخيات.
1: تفضل.
2: سمير المانع ممثل عن عمادة التقدم، اللي هي عمادة جديدة محدثة وأول مرة تصير فيها انتخابات وأول مرة تصير فيها مكتب اختراع.
1: ايه
2: موظف في وزارة التعليم العالي من أصلاح الشؤون الطالبية والحياة الجامعية. سي عمادة القطنين سي باسم جدي اللي هو معناها أستاذ تعليم ابتدائي. عمادة القصر ممثلها النائب أحمد الحفيان وهو تقني سامي في الإعلامية ويخدم في شركة خاصة. عمادة الرياض ممثل متاحه والنائب متاحه هو سي محمد صالح قعلول اللي هو متقاعد وإطار من إدارة جهوية لتجهيز وإسكان بالمهدية. عمادة صلقطة والنائب متاحه سي طارق سويكاي وهو أستاذ تربية بدنية وكاتب عام نقابة التعليم الثانوي بقصور السيف. عمادة سيد عساكر الممثل متاعه هو سي لطفي شحيمة اللي هو مدير مدرسة إعدادية. وممثل عمادة أولاد صالح سي بدر الدين بوبكر، وعنا كذلك معناها الأخ حافظ حتور وهو كذلك معناها غني عن التعريف وحب البلاد هذه. الحقيقة معناها اللي أثارنا أكثر حاجة هو الكمية الكبيرة متاع المغالطات اللي قالها سي بدر الدين. الحقيقة وقت الترشح سي بدر الدين فرحنا بالكل، إنه فما قامة علمية عرف بروحه كما عرف روحه لهنا أستاذ جامعي ودكتور وكذا. الحقيقة فرحنا إنه فما دكتور معنا في المجلس. الحمد لله معنا الإطارات كل موجودة من التربية والتعليم العالي كل شيء موجود، لكن دكتوراه معنا اكتشفنا اللي هي في الرسم والخط وما فادتناش برشا الحقيقة. في الصفة الثانية هو إمام جامع، حتى في صفته كإمام جامع ما استفدناش منه بعلاقته بمندوبية شؤون الدينية ومعرفته بالكواليس اللي تنجم تفيد في إطار صيانة المعالم الدينية وكذا. الاستقالة هي متوقعة لأنه معناها سي بدر الدين معناها تاريخه يشهد له بالسياسة الحزبية، وهو معناها كان منتمي لعديد من الأحزاب سابقا، وكان معناها قلوا وإحنا لغة متاع انتخابات بصراحة نستقيل نعيد قصور السيف حقرتني تهميش كذا ونعاود نترشح بجبة جديدة ونقدم روحي كالمنقذ الجديد بنفس السياسة. الحقيقة حتى حضوره في المجلس كان معناها عليه لوم كبير، وكنا نلوموا عليه برشا في تكرر الغيابات نتاعه، وهذا موثق في محاضر الجلسات وبطاقات الحضور اللي احنا نرسلها معنا عن طريق المعتمدية الى الولاية، واللي زي تعرف الشيء هذا اللي هو معناها غياباته متكررة. هذاك علاش هو معناها سي بدر الدين مش ملف بالكثير من الملفات. الاستقالة متين جات اختي كامل؟ الاستقالة صارت وقت اللي نهار 29 وردت علينا الاستقالة اللي احنا تفاجئنا بها، خاطر احنا عملنا
1: 29 سبتمبر
2: اللي احنا عملنا قبلها نهار الجمعة عملنا جلسة وتحدثنا وتناقشنا وكذا. وطبعا في المجالس معناها هناك معناها كل حد حاب يدافع على رايه وعلى مقترحاته نتاعو. في الاخير معناها المقترحات اللي يتم اتفاق عليها تضمن في محضر جلسه وكذا.
1: قداش قعد هو كرئيس مجلس محلي بيقصر
2: السيد؟ هو شوف نظام المجالس هو حتى عبر على انه كان تلارج على المداخله نتاعو انه حتى المسار هذا ما عادش معناها منتمي ليه بصفه كبيره، لانه قال لك اني جبت اكثر عدد اصوات بالطبيعه خاطر انت عندك قاعده انتخابيه وعندك معناها كنت ناس في المجتمع المدني وعندك جمعيات وعمل تنموي وقفه رمضان وعندك اكيد حاب تجيب عندك خزان انتخابي. هو وقت الترشح يعرف روحه اللي هو راهو ما فماش رئيس مطلق وما فماش رئاسه مطلقه، كنا رؤساء كنا حاب نمشي للمجلس الجاي وهو نظام البناء القاعدي. ثلاثة شهور رئيس، ثلاثة شهور تمس المجلس الجاي وترجع ثلاثة شهور، يعني الملفات الموجودة على الطاولة هي اللي تحكم في روحها، حتى واحد ما عنده السلطة العليا عليه. معناها الناس كل سواسية، الناس كل رؤساء، الناس كل ما تمشي المجلس الجهوي. هذا اللي ما عجبوه سي بدر الدين وعبر عليه حتى في معاكم وقال اللي هو معناها النظام هذا نتاع ثلاثة شهور شد رئيس وتنحى راه ما يكفينيش باش نجم نخدم. معناها واضح هو معناها حتى الاستقالة نتاعه راه تزامنت مع قبل يوم من إصدار قانون المجلس البلدي. معناها بالنسبة لي نحن راني يعني كناشط مجتمع وناشط قبل في السياسة راني نفهم نعرف اللي انت اليوم حبيت تعطل مشروع المجلس في إطار برنامج جهوي للتنمية، حبيت تترشح للمجلس البلدي وذاك حريتك الشخصية وحتى حد ما يمنعك، لكن ما تسبش أصحابك. به نهار 29 تفاجئنا بالاستقالة ووردت علينا ممضات معرفة بالإمضاء واستدعينا الأخيان كله وقعدنا وجلسنا وخاطر منه غدوة 30 عنا آخر جلسة للمصادقة على مقترحات المجلس في إطار البرنامج الجهوي للتنمية، جلسة المصادقة النهائية. في الليل صدرت قانون المجالس البلدي، معناها تزامنا ربما صدفة ربما، لكن أنا بالخبرة نعرف خبرة سي بدر الدين في الأمور اللي هي في الانتخابات. الجلسة متاع نهار 30 جلسة مهمة للمصادقة على المقترحات وسبقتها عديد الجلسات مع الخيان الكل، وكنا معناها اتفقنا تقريبا بنسبة 90% على المقترحات اللي هي ضبطتها المراسلة اللي جاتنا من الولاية في تحديد ثلاثة مسالك ريفية بالترتيب. وما انضبطنا به احنا كقصر الساف في وقت سابق في المجلس في البرنامج الجهوي للتنمية الفرد ضحينا وبعثنا مراسلات وقلنا احنا فما عندنا زوز مشاريع معطله طريق صلقته
1: وطريق اولاد صالح
2: بالضبط، واعطينا 200 مليون لطريق صلقته باش كانوا نكملوا المشروع، واعطينا 400 مليون لطريق اولاد صالح اللي معناها لولا تدخل حقيقه وجهد كبير من النائب محمد حسين ما كانش يصير.
1: صحيح
2: شفناه ديجا وتعرفوا في عديد من التدخلات وكذا.
1: لكن فما اشكاليه للطرقات في هطول الامطار معناها في الموسم الامطار.
2: المشاكل ديما موجوده. خلنا نعطيو توضيحات. خذينا البرنامج الجهوي الفارق قلنا 400 مليون تمشي كياس ولا تصالح قصور الساف و200 مليون مشى لتصلق. السنه قلنا فما اولويات وحتى في المخطط الفرد قلنا كان مثلا البي دي اي رفضت باش تقبلهم هذوك وتحب تخلي كياس ولا تصالح معطل راهو عندنا مقترحات اخرى رانا مستعدين نحطها وحطيناها كاولويات اللي منها طريقه الظهر هو سبب الاشكال. احنا وقت اللي مشينا في توجه واضح حطينا طريق الظهر المره اللي فاتت في البرنامج فات اولوي، لكن بعد تالي مشات الفلوس كياس ولا صالح وصلقت. اليوم وقت اللي احنا في ميزة جور في تحضير للجلسه في جلسات نتاعنا عن المعلومه اكيده من الوزاره من مندوبيه الجهوي للتجهيز والاسكان انه حاب يصير تدخل في طريق الظهر في اطار برنامج صيانه الطرقات المضره بالامطار والفيضانات. احنا كنا هذا فرحنا به وقلنا على الاقل معناها خسر الساف فيها 200 كيلومتر بلديه على الاقل تجهيز تعاون شويه في طرقات. سي بدر الدين حكينا معاه وفهمناه قلنا سي بدر الدين عندكش مقترح اخر خلينا ندرسوه مع بعضنا راهو فما طريق الظهر هذاك مبرمج سي مع التجهيز راهو ما نجموش هو عاد كبير معناها ما با جمع 10 ايام تبدا الاشغال ما نجموش نحطوا طريق اللي هو ديجا مبرمج راهو عيب علينا اخلاقيا ومهنيا وراهو عندنا في قصور الساف عديد المناطق الريفيه اللي تعيش في عزله تمام. خلينا مثلا نقولوا احنا اولاد حفي بوشبي النمامة سيدة عساكر حي حفاصة هذوما كل مناطق اخرى ما نحكي لك على الصابونيه وعلى الصباخ وعلى الحريقه وعلى العريانه. العريانه تعرف هذه معناها عريانه ما تكسب حتى شيء. ناس في تجمع سكن ريفي لا تنوير لا تعبيد، صدقني الدريريات صغار يمشيوا للمدرسه على سقيف في الطبع في المطر، فهمني؟ باه نمشي للمقطع
1: يعني بارابور على ولاد صالح، تسمى ولاد صالح حتى مفك العزل عليها بارابور للمناطق الاخرى.
2: انتم
1: هناك تمشيو بالاولويات،
2: حتى كان عندك مقترح اخر هات حطه خلينا ندرسوه مع بعضنا ربما هو يكون اولوي. لكن هو تمسك بمقترح وخدمته وعبدته البلدية تقصر السابق قبل موجود فيه، صارت فيه صيانه وحب يصير فيه تدخل مع درجة والتجهيز، معناها ما عناش اشكال في طريق الظهر. هات نتعداو المناطق نفك العزلة على مناطق اخرى ان نخرجها للكياس، راه مثلا فيها باس، راه منطقة فيها مسلك ترابي تخرج يمشي الصغيرات للكياس. هذا معناه هو المطلوب. حددنا الاولويات، كان معناها اتفاق منطقة لتحفيظ اللي هي مسلك ريفي، الناس في عزلة تامة، أظن حتى تسبب المطر رخت يجيهم العمدة يجيبوا تراكس باش يتعدى لهم يوصل لهم القفة ويوصل لهم المواد الأساسية. معناها راهو حتى بالدين حرام علينا باش نخليهم في الوضعية هذيك.
1: واضح.
2: حطينا أولاد حفيد اللي هي جاي ما بين أولاد صالح وقصور الساف في زيتو، معناها في منطقة معزولة تماما. حطينا حي الحفاصة اللي هو كيف كيف تابع عماد سيد عساكر اللي هي جوار مجاورين ولاد صالح. معناها قلنا احنا صحيح المبلغ مش الكبير لكن خلنا بدون نحلو ثنية تبدأ العباد تخرج على سقاها للكياس.
1: هذا مهم، هذا مهم،
2: هو المطلوب
1: خاصة وقت وطول الأمطار.
2: والله صدقني ورسوختي هاو نعطيك، انت حبش نعطي طول نوريك حتى تصور.
1: هو جاب تصور راهو
2: باي هاو نوريك نغطي حتى تصور باي. خلنا سيدي كاني مثال تمشي وحدة وحدة
1: باي
2: لك حال سيدي مسعود ما يبجنب ولا تصالح. يا هون هنا بعثنا مراسلة في إطار المخطط 13 وتحيينها، راهو هذه منطقة منكوبة ويلزمها تدخل عاجل وإن شاء الله معناها فما التدخل متاعها في سنة 2027 الحرابة أختي. ونمشيو دار شباب قصور الساف وشوف التوسع مغادكي وشوف المسالك الريفي. هذا كل قلنا ميسالش خلنا نمشيو وحيد وحيد قدر فلوسك، ما عندكش انت مليارات، عندك 770 مليون هذيك هي الحكاية، راه وزعناها على ثلاثة مناطق. كي نقارنوا سي بدر الدين عمل مقارنة بأشغال صنقتها راهي عيب كبير. راهو أشغال صنقتها كي صارت في شط بنجيمة راهو إعصار وطنية نضرب سواحل التونسي. راهو وقت اللي احنا حمينا بشط بنجيمة في في في مشروع سابق راهو كان ناجح جدا على عكس ما قال، لانه كان مش الحيط الاول هذاك الميدو سوتيرمون اللي عملناه راهو ما راهو زاد كسر الديار، رانا الديار في الشط رانا نلوجوا عليهم في البحر. اليوم تعدى الاعصار ضرب جهه ملاصقه لها وهذاك علاش دخلت اداره التجهيز، مش الاداره راهو الوزاره بيدو والوزير بيدو وسيد الرئيس هو متابع لكافه المواضيع اللي صار فيها اعصار هاري اللي هو ضرب الحدود التونسي. لكن مع هذا احنا معناها التدخل معناها كان عن طريق الوزاره ونطالبوا باحداث الكاسيرات الامواج اللي هي يلزمها تتعمل في اقرب وقت لحمايه اشاريط الساحل الكل. هذا كل راهو امور وقائي. راهو كان نرجع للتصور راهو ما عادش كياس، راهو مترو عدية، راهو نرجع موجود كل شيء موثق،
1: كل شيء موثق به.
2: خلينا نمشيو من صلقتها. صدقني والله حتى ساعات كي نحكي عليها قلبي يحسن. في بالك انت صلقت قداش عدد السكان تاعها؟
1: قداش
2: العدينه
1: العدد
2: في موسم الشتاء؟
1: العدد بالضبط اكيد
2: حسب احصائيات المعهد الوطني للاحصاء، هذا المعهد الوطني للاحصاء به صلقت 6070 ساكن قار، هذو قاري ما حكيناش على 100,000 ساكن موسمي.
1: الموسمي على خاطر من خلينا نبينوا اللي من قصور السيف في الصيف الكل يمشيوا لصلقته.
2: غالبا يجيونا زوار ومرحبا بالناس كله، رغم اللي احنا نتعرضوا برشا معناها كيما نقولوا تنقص علينا برشا المواد الاساسيه والماء والضوء، لكن مرحبا بالناس كله وهذوك معناها ضيوفنا على الراس والعين. عماده ولاد صالح فيها 2861 ساكن. هذا المعهد الوطني للاحصاء احصائيات سنه 2024 راهي تو اخر احصائيات.
1: اي اخر احصائيات جديده.
2: عماده سيدي عساكر 2444. باه شنو فما في ولاد صالح؟ ما يسالش خلينا نحكيو احنا راهو نجم اني نشكي ونبكي كيف ونعمل حمله انتخابيه وغدوه جايه بلديه ونترشح ونكسب التعاطف نتاعها، لكن فما واقع وبالارقام. اليوم ولاد صالح فيها ليسي فيها مدرسة ابتدائية، فيها مستوصف، فيها بوسطة، فيها نادي الأطفال قاعد يمشي تو تفرج هذه ومن
1: صحيح
2: هذا هو به
1: بالوثائق
2: مشروع بناء نادي الأطفال اللي قاعد يمشي تو.
1: هيد خل نوريو للكاميرات تصور. هي
2: هذا مشروع بناء نادي الأطفال ولا تصالح. هذه مشاريع بلدية تم إنجازها في ولاد صالح.
1: المشروع هذا تم ولا مازال؟
2: أنكور. أول ما به طبعا كمل كور.
1: وهذه ما المشاريع؟
2: هذه ما تمت في عمارة ولاد صالح وسيدي عساكر. هذا الملعب المعشب اللي إحنا حتى في صلخته معناش حتى شطر. ما شاء الله معنا حاجة تعمل كيف وفرحنا بها عمادتنا ووليداتنا وكل شيء. هذوما مشاريع في إطار البلدية طرقات. تعبيد
1: طرقات.
2: تعبيد طرقات في وسط ولاد صالح. نعطيك بالأرقام راهو.
1: باه.
2: ومعناها على أهالينا وفرحانين راهو، لكن يلزمنا نعترفوا بالموجود بالمنجز. خلي على الأقل فما ناس في البلدية تخدم تحس اللي فما معناها عملت حاجة.
1: معناها فما إنجازات.
2: بالطبيعة. بالطبيعة أختي تفضل.
1: نقول إشكالية طرقات معناها قاعدة تتحل.
2: خلي باه تحب نزيدك معطيات أخرى.
1: أي.
2: مع احترامنا وحبنا الشديد والكبير راه تعرف شمعنا ولاد صالح، رانا نساء واخوه وولاد عم، رانا اقارب، رانا كل شيء تتصوروا في بالك. للاسف معناها سي بدر الدين حاول يبث الفتنه اللي غايات انتخابيه، ربي يهديه. هذاك شنو لازم نقولوا بال منذ 2017 دخلت سيد عساكر ولاد صالح في اطار معناها الاحداث البلديات الجديده، ودخلت بلدية قصور الساف. تعرف قداش صارت مشاريع تدخل في عمل سيدي عساكر؟
1: قداش؟
2: أكثر من 1,300,000,000 طرقات وتنوير.
1: هاو بيه
2: بالأرقام راه. ونتحدى أي شخص يكذبني. به
1: بالوثائق.
2: بالوثائق أختي موجودة برامج على صندوق القروض والمنح في إحداث البلديات في مناطق التوسع. اللي حبيت النزار يجي لي هي الغضبنا ما خلاتش
1: من غالب عنده ما يعمل ايه عنده التزام
2: سلموا عليه برشا خونا النزار. باه تهيئه مفترقه ولاد فرج اللي هو مشروع جهوي، تعبيد الطريق الجهوي 860 اللي هو معبد راهو
1: ايه.
2: نحكيه على تعبيد جزء من الظهر، نحكيه على تعبيد طريق قصور الساف ولاد صالح، التنوير العمومي. خلينا نزيدك حاجه اخرى، تهيئه المستوصف، تهيئه مقر البريد، بناء مكتبة سيد عساكر، بناء نادي أطفال بولاد صالح، وأخيرا معناها صار معناها تدشين الملعب الحي وقاعد يتم استغلاله من طرف وليداتنا والحمد لله وربي يفرحهم به.
1: إن شاء الله.
2: إيه؟ صلخت عناش دار شباب أختي.
1: ما عندكمش.
2: ما عناش نادي أطفال. وما عناش مكتبة أطفال. وفي عماد تقدم ما عناش مدرسة. في برشا عمادات فما نقص كبير في المنشآت العمومية اللي احنا في سيد عساكر. هيدوا ماشي صلخت تحت. خلينا نمشي نقارنوا كيف كيف سيد عساكر. هو طوع عملنا مكتب. اللي احنا ان شاء الله زاد فما مشروع بناء مكتبة في ولاد صالح.
1: ان شاء الله.
2: موجود؟ نعم موجود، راه كل شيء موثق راه في البرامج. هو نحب نرجع بيك اختي شوية.
1: لكن هو ركز على ولاد صالح.
2: ممكن مش كل
1: ممكن السؤال
2: اللي كان على ولاد صالح راه وقت اللي نحكيه كمعتمدية اختي. رانا نحكيه معتمدية، راهي قصور الساف فيها لغطل فيها سيد عساكر ولاد مرابط بن مام.
1: باهي خلنا نسالك اوترومون باش انت تنجم تجاوبني سي سمير. هل اصبحت عمادات اخرى ذات اولويه بالمقارنه مع اولاد صالح؟
2: شوف احنا بكلنا راه قصور الساف مظلومه، ظلمت في يوم ما. قل لي علاش؟ وقت الحكايه سي بدر الدين اللي فما كانت الرشارشه والبرادعه والحسينات تابعين قصور الساف صحيح. وحتى سيدي علوان كان تابع قصور الساف باش نصلح له زاد المعلومه. وقت اللي صار معناها 2017 2018 تقريبا برنامج التنميه المندمجه وتم تخصيص 10 مليارات لكل معتمدين. قصور الساف وقت شكون فيها وقت عطاوا 10 مليارات؟ فيها البرادعه، فيها الحسينات، حاسين وفيها معتمدين البرادعه. وفما برامج كلها مشات معناها المليارات هذه تحطت في ولاد صالح في قصور الساف في البراد اللي خلى اليوم نفس المبلغ هذاك راهو مقسم على زوج معتمديات على البراد وعلى قصور الساف اللي هي طوعنا برشا مطالب ما نجموش نوفرها لاهالينا خاطر ما عندناش امكانيات. على عكس بعض المعتمديات الاخرى اللي ياكل 10 مليارات معناها قاعده تتمتع به كيما روجيش. ما ننساوش خيانة روجيش معناها معتمديه محدثه وكيف كيف تحرمت معناها من برامج في الاطار
1: دونك نفهم ما فماش اولويات.
2: راهو اختي وبعثنا مراسلنا لوزاره التخطيط والتنميه وسيد النائب كذلك تحت قبه البرلمان اشار لي راهو يلزم رد الاعتبار لمعتمديه قصور الساف والبرادع وروجيش في اطار الاقصاء كما نقولوا احنا المظلمة اللي صارت. أنا ما عادش شوية الفلوس ما تعمل حتى شيء مع إنه ما نزيدك إنه قصور الساف مناطق بلدية راه 200 كيلومتر. شنو هي ميزانية قصور بلدية قصور الساف كلها؟ تعرف قداش ما بنعطيك بالأرقام ما تنجمش تتجاوز 500 مليون كتعهدات معناها في إطار الميزانية. 500 مليون راك تشري منهم راك الكاميون اللي يهز الزبلة حاشاك اللي تحرق لنا كاميون في المصبرة اللي نسات والعباد رانا عندنا كاميون تحرق راهو عندنا كاميون بركه نخدموا بيه على معتمديه كامله صيف وشتي ويجري وجبنا مقاول في اطار صفقه باش نجمنا نخلطوا رفع الفضلات في الصيف. راهو معناها الحقيقه وخيالنا في البلديه اعوان النظافه راهم بذلوا مجهود كبير كبير كبير برشا. هنزيدك حاجه ما هو تحرق السي بدر الدين على النظافه في ولاد صالح.
1: اي تفهمنا تلوث.
2: باهي خلنا نعطي نرجع للصوره اللي وضحها السي بدر الدين عمل هيك وراه.
1: اي
2: يا سي بدر الدين هذيك قهوه بوك قل له كي نظم كي يجي سكر القهوة في الليل الصانع اللي منه سخ عيشك راه الكافيتيريا متاعكم اللي في الرامبوان متاع الجامع راه ما نجموش يكذبني راه راني نعرفها منك راني نزورها راه راني نشحن نحكي على روحي برشا اما راهو حتى السوق اليومي الاسبوعي كل نهار حد يمشي وخدمة بلدية واقفة الفضلات اما رانا مقصرين مع سيدي عساكر ومع النمامة مع المناطق الداخلية بلدية قصر سام مقصرة معاه مش حقرة راه
1: معناها هناك نقول المنطقة تشهد تلوث هنا معناها انت تأكد اللي هو تقصير من مصالح البلدية.
2: شوف انا ما ندمش الخيان على المجهودات المبذولة راه نهار لحد السوق ولا تصالح
1: قلنا تقصير ما قلناش ما فماش مجهود.
2: لا ما تنفسر لك علاش التقصير نهار لحد راهم سوق الاسبوع متاع ولا تصالح اللي هو تم احداثه بمشاركه من المجلس المحلي راهو جانا المجلس المحلي وجاب مطلب قال نحبوا نردوا السوق نهار لحد فماش وين يخدم وصححنا على الوثيقه وعملنا جلسه ورديناه وخدمه ما شاء الله والطوره والنصابات ما خلصش مكس غاديك يا راه ماهوش مكري للمكس بعد ما تروح النصابه يجيو خدامه بلديه ينظفوا ينظفوا المكان ويعرفوا الفضلات والكاميون يتعدى وتتهز وناس تدعيك تدخل صفحة البلدية قصور الساف في إطار البرامج الجهوية لرفع الفضلات موجودة تدخلات ولاد صالح وبلدية قصور الساف مشكورين لو خيان الكل من أي من حمودة عمر هيثم من كل وعملوا حتى حملات استباقية في واد ولاد صالح في ولاد صالح وفي سيدي عساكر لكن رانا مقصرين مع سيدي عساكر إنما أنا نقولها بصراحة خاطر الإمكانيات ضعيفة قلت لك راهو كاميوننا تحرق رانا نستناو باش نشريو كاميون جديد قلت لك راهو معناها سلقته وكذا والحاجب والدويره والمناقه والتوسع الجغرافي الكبير راهو امكانيات البلديه راهي محدوده ومحدوده جدا لكن نتعاونوا الناس الكل
1: واحنا نمنوا بالانجازات وما فماش حاجه تجي في في في لحظه ولا ليله ونهار اكيد فما وقت محدد به
2: هذا كل نتعدوا البرنامج الجاي هو التنميه اللي حكينا عليه
1: اي
2: به هذا نهج الحدائق اختي هذا مقترح مسلك ريفي قول لي شنو رايك انت
1: اني وريته بالكاميرا
2: مسلك ريفي ولا مش مسلك ريفي
1: ايه
2: هذا حي الحفاص المقترح اخر هذاك المقترح رقم 3 هذا المقترح رقم 2 حي الحفاص
1: ايه
2: هذا كان مسلك ريفي
1: مسلك اخر
2: تجمع سكن ريفي اللي احنا تمسكنا بادراج
1: طريق اولاد صالح اولاد مرابط ها ديجا موجود في ال به
2: هذه اولاد حفي
1: وهذه اولاد طريق
2: الفوزيه
1: الفوزيه اولاد حفيد قبل الاحمر
2: بالاحمر يشقوه على ساقين باش يمشيوا للمدرسه يقرا راهو هذاك يشقوه في الطبعه وفي الطين وحرام علينا راه
1: صحيح
2: نقولوا ساكين على شيء هذاك احنا هذه خطوه اولى يرفع المظلم على المناطق الظل هذيك
1: باش يتم التعبيد
2: اكيد صحيح الاقتراح والمصافقه عليهم رغم اعتراض سي بدر الدين ونتحداه راه
1: علاش اعترض
2: قالك اولويه هو طريق الظهر اللي هو طريق ظهر راه حاب يتبرمج. يا سي بدر الدين هذيك ربي راه تبرمج في اطار اصلاح الاضرار الفيضان الامطار، راه مبرمج عنده تجهيز، راه عيب علينا كي نمشيو نزيدو نصلحو في بلاي نصلحو ونزيدو نعبدو في نفس البلاصه ثلاثه مرات وعباد اخرى للتو في الطبع، راهو عيب حرام علينا.
1: لكن هذاك باش يتقد، لكن تحب له وقت.
2: مش انا هو اللي حبيت
1: الطريق الظهر،
2: الطريق الظهر خذك جمعه 10 ايام تم بتبرمجته على الاداره الجهه التجهيز والاسكان.
1: واضح.
2: سي ماهر معناها زار المكان ويعرفوا باه، ومن الناس متعهده عندها تعهدات الدوله راه علاش نلعبوا راه باه. نزيدك اختي حاجه اخرى،
1: تفضل.
2: في اطار اعداد المخطط 2026-2030 اللي احنا مجلس محلي بقصور السابع عملنا تقريب اكثر من 30 جلسه، سي بدر الدين ما حضرش معنا حتى جلسه، وعملنا حتى بيان في الغرض انه سي بدر الدين تلعب بمقترحات المجلس وخانها.
1: كلام كبير هذا سي سمير، راهو تحمل مسؤوليتك.
2: قلت قبل، راني قلت قبل تلعب في اخرى وقلت باش نفكر به الناس. سي بدر الدين وقت ما تحضرش معنا حتى جلسه في اطار الاعداد المخطط، علاش يعني وقت اليوم انا حاط هنا في المخطط احداث وبناء نادي اطيب سيدي عساكر، احداث فضاء تحضيري بمدرسه ابتدائيه ونحط احداث مركز صحه اساسيه بالنمامه، احداث مدرسه ابتدائيه بالنمامه، احداث ملعب حي بسيدي عساكر، علاش تحرمني منهم المقترحات هذم انا وقت اللي حضرتهم وتعبت عليهم وعملت عليهم دراسات؟ علاش انا وقت اللي نحط تعبيد طريق الاكشاط شريك الجرش سيدي عساكر، تهيئه وتعبيد حي البحار والعمارات وسويعات سيد عساكر، تعبيد وتصريف مياه الامطار حي المسعود سيد عساكر، علاش تحرمني منهم انت ما تحطهمليش في المخطط الجهوي؟ علاش حطيتك الولاد صالح؟ مبروك الولاد صالح نحبها ونعزها، اما فما عدل وفما امانه تسلمت لك، يدعي انه ما خداش، تصور موجوده في الولايه موجوده، مشالوا سي طارق سويكاي للولايه وما
1: مالكش بالنسبه ليها ولاد صالح اولويه ومن بعد يمشي لعمادات اخرى.
2: سامحني هذه امانه. في اطار اعداد مخطط كامل استدعيناه في جميع الجلسات ما حضرش معنا حتى جلسه، جي ليله اللي حاب نحطه على الفيشي اكسل جاب فيشي اخر قال حاب نحط نبعث زوج فيشي، استشرنا المندوبيه جي ولايه تلمه قال تبعثوا لنا فيشي برك، حطينا قال تحطوا لي مقترحات كما هي وما تمسوهاليش، حطيناها له كما هي ما تمسوهاش، بعد تالي الفيشي هذاك بعثناه بار ميل للاداره الجهويه للتنميه وخرجنا مطبوعه ورقيه وتم تسلمها بيدو في الولايه مع رئيس المجلس الجهوي وقتها وبحضور معنا السيد رئيس المجلس المحلي طارق سويكي. معنا وللاسف نكر هذا الكل ورغم ان الصور موجود
1: عندكم ما يثبت، فما وثائق
2: طبعا، فما صور
1: ينساش وراه الكاميرات، دونك هنا ما يلزم كل ردة
2: نعطيك نسخة منه
1: فوالا
2: نعطيك نسخة، لأن مقترحات مهمة جدا في إطار المخطط اللي هو 2026
1: اللي بالكروا روج هذوما
2: كروا روج، حبيت نزيد نأكد لكم اللي هما مقترحات كما حطينا زاد في ولاد صالح في سيدي عساكر في التقدم،
1: دونك موجود أولاد صالح سيدي عساكر الكل موجودين،
2: العمارات في صلقت النجاجرة برا ادخل شوف الطريق كيفني راهو طريق ترابية، رانا نحكيو على ابعد 10 متر على البحر وقت يحكي على صلقتة، ابعد 10 متر على الكياس الرئيسي تاع الشط وشوف الوضعية الكارثية، ما يسالش احنا شحالنا في هذا كله
1: نعرفوها الوضعية راه نقاط صلقتها رانا شاربينهم
2: انا نخبي اخت قمرة، هو مخطط كامل حطينا فيه جميع المقترحات من سيدي عساكر ولا حفيظ للعريان للحريقه للحاجب للدويره للطفاله، حطينا جميع المقترحات
1: فما برنامج فما برنامج للتهيئه،
2: ما كانش حاضر معنا في اعداد المخطط ما حضرش معنا
1: دونك ما عندوش فكره،
2: واعطينا راهو عندنا الدليل اللي احنا نستدعوا فيه راهو ما يحضرش معنا. خلينا نزيد نفوتك اختي ما يسالش وسع بالك معايا وبرك، هذه مراسله من المجلس المحلي للتنميه بقصور الساف حول العدل في توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنميه، اكدنا رانا ضحينا واعطينا 400 مليون كيس ولاد صالح و200 مليون صلقته زيدونا، راهو كل بي دي اي كل 10 مليارات راهو تقسموا على زوز معتمديات معنا البراده رانا ما عادش ملحقين. هذه مراسله هذه مراسله اختي في اطار المخطط التحيين المخطط 13 اكدنا على حي الكحل وسيدي مسعود اللي هما معناها مناطق ظل ما نحكي لكش مناطق فلاحيه على الاقل وفروا المسالك الفلاحيه اقل شيء نخرجوهم من التراب ونعملوا لهم كياس، هذا هذا مراسله هذه مراسله خرج المجلس المحلي بقصور الساف في اطار معناها هذه تحتاج تذكير حول الوضعيه الكارثيه للكهرباء.
1: تفضل
2: شوي من المناطق اللي تم ذكرها والتاكيد عليها هو ما انتخبوش بوش حماية بعمل سيدي حسك بالإضافة إلى عزيز الناس عزيز عثمان وناس سيدي طارب ناس الصنوب كل مناطق هذه رانا ما ننساوش حتى جهة لأن نخبو في مجلس محلي يد واحدة الناس كل نجتمعوا وناخذوا أراء بعضنا وناس ما شاء الله معناه لدينا القامات من القامات ما يكفي المؤسسات التربوية أختي هذه مراسلة خرجها المجلس المحلي بخصوص السابق كنت أنا رئيس في السيد المندوب الجهوي للتربية وهذه مراسلة إلى السيد وزير التربية أقرأ لي استر هذا مدرسة أولاد صالح ومدرسة زروق
1: مدرسة أولاد صالح موجودة
2: رانا نرتب الأولويات بدون تمييز راهو منطقة تستحق يلزمها تاخذ هذيك من مندوب وهذه للوزير تفضل كان تحب تورى الكاميرا
1: أكيد تفضل هيا ديجا وزارة التربية برمجة سينة المؤسسات الأكثر تضررا وبالنسبة
2: مدرسة أولاد صالح ولا هذه مدرسة أولاد صالح زادة كيف للسيد المندوب ونهار السبت وقت في زيارة السيد الوزير قابلنا معاه وتحدثنا معاه برفقة النائب محمد بن حسين وأكدنا على ضرورة التعجيل في التدخل في مدرسة أولاد صالح مدرسة زروق والمدرسة الإعدادية شارع بورقيبة اللي هو تعهد الوزير معنا حاب يصير معنا القصة الثانية
1: واضح
2: بربي هذه منطقة أولاد بوقرة اللي ما يعرفوهاش برشا ناس اللي هي في إطار مخطط من 2019 تمت البرمجة متاع التنوير لكن ما صارتش بعثنا فيها مراسل تذكير إلى السيد عن طريق السيد معتمد القصور السيف السيد الوالي إلى باش الناس هذوما يتفكروا فما برنامج تحط 2019 ما كملش كملوا لهم يهديكم ربي شعلوا لهم الضوء تفضل أختي هذه المراسلة
1: هذه المراسلة فهمتي بتاريخ 1 سبتمبر 2026 هذا التذكير أو كتذكير بتعطل إنجاز مشروع تمديد شبكة التنوير العمومي برنامج 2019 في إطار البرنامج الجهوي للتنمية وهذه الورقة وهذا الإثبات اللي قدامنا به
2: هذه مراسلة سابقة إلى وزير الصناعة والطاقه والبنج عاجل نداء عاجل إنقاذ الموسم الصيفي بسبب انقطاع تيار الكهرباء 2 جويلية 2026 وتم التأكيد على منطقة بوشبيب وسيدة عساكر وش اسمه سنوبر نقول واحنا طريق الصخ اسم التالي عزيزة عثمان أنا صلاح دين العيوب رانا نخدم أختي رانا بكل مصداقية بكل أمانة بدون مزايدات سياسية وبدون ألعاب انتخابية قذرة نقولها قذرة لأنك اليوم بعد هذا الكل وتنكر لا سيدي احنا مناش ناكرين ورانا متمسكين بالمخطط
1: كما هو تحمل مسؤوليته في كلامه انت كيف كيف سي سمير
2: فوالا كل شيء بالوقت
1: واني علاش حرصت باش كل ورقه نوريها للكاميرا
2: واي شخص من اي منطقه يحب يطلع على الموجود راه المجلس مفتوح ولو خيان كل موجودين
1: اي وثيقه اي معلومه ينجموا يتفضلوا
2: قلت انا يتفضلوا يتاكدوا منها لانه نخربوا في المجلس المحلي يد واحده وحطينا برامج قلنا في خمس سنين هذوما لازم نخليو اثر نخرجوا الناس من المناطق الظل راهو بالحق ظل راهو كنقولوا احنا معناه ولاد حفيظ عريانه بلاصه اسمها العريانه راهم راهو يلبسوا بوت باش نجم يخرجوا تلامذه راهو
1: كان خرجوا خاطر سامحني وقت هطول الامطار
2: والله يجيب لهم العمده ناس يدخلوا لهم العمده بالسيف باش ينجموا يعرضوهم ويوصلوا لهم راهم عيب علينا وحرام حتى من الحرام حرام احنا اجتهدنا وعملنا اللي نقدروا عليه مبروك لأهالينا في أولاد صالح رانا في الحرنية بالإنجازات ونوعدوهم رانا متمسكين باش نتبعوا مشروع بناء نادي الأطفال وإن شاء الله تتبني المكتبة وأكيد حاب يكون فما طرقات في إطار العديد من البرامج رانا حطينا في المخطط برامج تهم أولاد صالح والمخطط موجود وأي شخص يحب على نسخة يتفضل نعطيه نسخة كما حطينا في سيدة عساكر وفي النمامة في أولاد مرابط حطينا في أولاد صالح حطينا في قصور الساف وفي الدوير وفي المناق فما برنامج 2026-2030 رانا متمسكين به ورانا متبعينه بدون أي تمييز وبدون أن نجم راهو تو نقول لك والله عنده حق ونبدا نشكو نبكي كيفه ونعمل خزان انتخابي ونهيج العباد والسلطة والدولة ونترشح غدوة الانتخابات البلدية كما عمل هو نفس السيناريو لأنه متعود بسياسة التلوث ما نحبش نذكر الماضي
1: لكن ما ننكروش وخلينا في حق الرد
2: حتى أنا كنت رئيس جمعية وكنت معناها عضو جمعية وكنت منسق برنامج عزيمة وكنت منسق في ما لا فايدة في ذكر
1: لا فايدة خلينا في ولاد صالح وخلينا في صلقته وخلينا في قصور السيف وخلينا في الإشكاليات المطروحة
2: والله ديما نحكي عن قصور السيف كامل راهو عندنا مشاكل كبيرة وصحيح راهي إمكانيات البلدية ما تكفيش راهي 200 كيلومتر من الطرقات البلدية هنا وصار معناها الحقيقة تعطي
1: اي
2: شنو تقول لي انت يعني نجي شركه معناها نشر مع عندها الحاويات لرفع الفضلات من نبع نعطيك معناها دي في من جويليه من ماء وانت تجيني بعد الصيف باش نجي توصلني انا الحاويات الفضلات راه فما اشكاليات كبيره فما تغيير تاع خطه كاتب العام عطلت شويه المسار الاداري في البلديه عطلت شويه مسار المواطنين اليوم ما نسلهاش نتمنى له التوفيق وربي يوفقه لكن صارت معناها فما بيرتيرباسيون صارت
1: فما بيرتيرباسيون
2: سينابيل ربي يوفقه ربي يوجهه خير توصل الهاشمي موجود ربي يعينه وربي يوفقه في مهامه نحب نزيد نذكر فقط اللي احنا في قصر الساف رانا ايدينا مفتوحه للناس الكل رانا وخيان رانا نتعاملوا الناس الكل كيف كيف لكن ما نكذبوش على العباد اللي فما
1: والاصلاح يجي واحده واحده
2: راه فما طرقات مكسر راهي فما حفر راهو فما تنوير ناقص هذا كل موجود لكن لقينا
1: ما ننكروش
2: راهو
1: موجود ورثة البنيه ورثة. التحتيه زيد
2: لقينا ورثه كبيره لا راك الله مكروه واحنا عنا برامج ما نحبش نبدا نحكي فيها من تو خلي الناس تعيش على الكياس خلي منا بشهرين وثلاث شهور قدام خلي العباد تحس
1: ان شاء الله
2: المواطن يحس ما نحكيش على هذا
1: بعد شهرين ثلاثة شهور كان فما انجازات تجي تحكي سي سمير
2: تجي
1: تبشر تجي تحكي
2: على ذمتكم
1: ان شاء الله
2: معناها رفقه اخويا وصديقي وعشيري نايم محمد حسين فما برشا
1: وجه له تحيه كبيره سي محمد اللي قاعد يخدم بالحق خدمه مزيانه
2: كبيره كبيره كبيره برشا
1: واحنا عندنا فيه ثقه
2: اكيد
1: بصراحه عندنا فيه ثقه كبيره
2: جربناه
1: وي جربناه وكان قد كلمته قد كيف كيف مواقفه شكرا لك سي سمير
2: بعطيك الصحة
1: ختاما خلي لي كلمة الختام
2: نشكر أعوان بلدية قصر الساف من عامل النظافة إلى المسؤول على المستودع إلى الشوفرة الكاتب العام الأشغال مهندس أشغال الناس كل سيد المعتمد السلطة الجهوية سيد الوالي سيد المدير الجهوي وتنسيج الناس كل بارك الله فيه لأن الناس كل حاسة بالمسؤولية وقت اللي تقول لي معناها والي نقول لك راه الوالي هذا مشيت نحكيت معاه في موضوع قال خويا العزيز كان عندك حق تاخذه ما عندكش حق راهي ما نوقفش معاك كلمتين نقولهم لك الوالي كان عندك حق نجيبه لك بالقانون ما عندكش حق راهي ما نجمش نعاونك شكرا ليه وربي يوفقه في مهامه هذاك شنو نقول
1: يعطيك الصحة نورتنا اليوم نائب المجلس الجهوي وممثل عن معتمدي قصر الساف سمير المينع نورتنا اليوم كنت بحضنا في إطار حق الرد على ما ورد في مداخلة سي بدر الدين أبو بكر النائب بالمجلس المحلي الجهوي عن عمادة أولاد صالح مشكور جدا يعطيك الصحة
2: يعطيك الصحة كان أطلنا على
1: لا ما فما حتى مشكور مرحبا بيك وهذا حقك حق الرد أكيد مكفول في إذاعة ما فهم مشكور جدا سي سمير شكرا لسادة المستمعين أكيد اللي رافقونا حتى للقاية هذية كملنا اليوم إن شاء الله نوضو بدل المود يتشدد معاكم و اللقاء غدوة إن شاء الله كالعادة من 8 حتى للأحداش معسيسي يعطيك الصحة شكرا للسادة المستمعين إن شاء الله نهاركم زين إلى اللقاء
0: الفرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 8-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامل افك دي روميز توصل حتى 40% ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8-12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة
3: Retour du programme sur votre radio MFM.
4: Al-Migyes.

5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

واللي زاد زعل مني.

عليك وعليك، لكن ما تسألش عليك.

لا تصفحوا

ما تنساش عليا ولا

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: علم قياس علم قياس
1: FFM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
3: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
4: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
5: سوف نلتقي.
6: MFM كل يوم من الجمعة من الصناعة للساعتين

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Une fursa tjadad bi qasr el ma'rif bel sahel ma' ma'rid el mobilia wel mafrouchat darna men 2 à 12 octobre. Le design qui vous ressemble avec des remises touche hatta 40%. Ma ija bahdana w jahez darak w zid chirek fi tiraj el sor li fih 2000 dinar hadiya men 2 à 12 octobre bi qasr el ma'rif bel sahel sahli w monastir bi janib el malaha.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرجال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان فسقي فالكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 اكتوبر لو ديزاين كي فو رسامل افيك دي روميز توصل حتى 40% مالا ايجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 اكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة
2: Retour du programme sur votre radio MFM توا ماذي ساعة على مزيد

تاني.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. مالا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز، الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها، إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك، وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي إن إس إس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
3: توه ماذي ساعتي على مزاج du programme sur votre radio.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Une فرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى ل 40%. ملاقيجة بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ملاقيجة بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
3: توا الأربع متاع العشية على مزاج du programme sur votre radio.

0: اسمع الموجة.
1: هو ايش خطانا تسيب العين تسمعنا تعقب عضار وتجم جيت وتبي حنين
2: سينا بابا.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في سقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: Retour du programme sur votre radio.

0: البيت وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس احلى بلاد في العالم.
0: انت حب سكن في الوريد، وانت الشوق في ذاتي سكن.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

0: Chibaba man, Latino gang, Tiger.
1: MFM اتناعش اتناعش MFM. La suite après la pause. C'est la pub. فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابه للجم بلاد الناتشه والماشطه الرده الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفه الكحله يا عالي الاقدار هارس المهديه في المنار.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامل افك دي روميز توصل حتى 40% ما إجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاء

0: دينار هدية من 8 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان فسقي فالكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هاري

0: وجيل روح بغيباتك متحني تندهوى
1: ام اف تسمع الموجة
2: لو باقي ليلة بعمري

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

اف ام اتنعوش اتنعوش.

5FM في المهدية 104.5FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

صالحتك وخصمتك تاني.

عاصمتك بيني وبين روحي، عاصمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني.